عليه الخط والنخط على كرق شط مستقبل. قال ذاك الشط خط رساني خط رساني ما قط خفايا. خط رساني لقط خط رساني خفزاد معاه قال الشط

0: عايش زوين ليل ليل شوي
1: لما قالوا
0: ما انت زوينه

0: اللي ما نبقي
1: نخطاك في الشعار اللي هو الجين
2: اللي ما نبقي نخطاك في الشعار اللي هو الجين
1: جنوب المغرب حياكم من قاعدين

0: السهرة هون في العيون في المدينة.
1: ها؟
0: زينة عندي هذه السهرة هون في العيون في المدينة.
1: زينة عندي هذه السهرة هون في العيون
0: في المدينة. جميع هاي الصحراء في عوينات اللي أطمع فيه.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: مستمعاتنا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة اهتمامات إذاعة الدخلة بالثقافة الحسنية، وطبعا من صميم الثقافة الحسنية أنا جد سعيد أنني نستضيف محمد الحسن الصعيدي، فتبارك الله ما شاء الله عليه، هو شاعر مهتم بالثقافة الحسنية. محمد الحسن الصعيدي مرحبا بك، وخاطرناك ولد الدار.
2: مرحبا، أشكر البرنامج جدا.
1: طيب سي صعيدي، من بين المواضيع اللي عندها واحد الأهمية ولكن قليلة أننا نلقاو الحديث عنها، وهو ألوان البل. أشن هي ألوان البل؟
2: سؤال جميل جدا. نعم. الحقيقة ألوان البل غير متساوية، هي والبقر والغنم، تلك الحيوانات الأليفة، هذه الحيوانات الأليفة. وعكس ذلك الحيوانات غير الأليفة. شن هي الحيوانات غير الأليفة اللي ألوانها واحد؟ الأسود وبقر الوحش اللي موجود في تنزانيا وكينيا.
1: صحيح، ألوانها تتشابه، هذه
2: كل ألوانها متشابهة. صحيح. الأسود ألوانه واحد، والبقر ألوانه واحد، بقر يعني بقر الوحش. وجاي في القرآن الكريم قاع عن السبع، والعلوش اللي هو حمار الغابة. والغزال. والضباء الخوابل، وهي المهار، والمهار هو باللغة العربية الريم، باللغة العربية.
1: وهذا التفرح الثانية ينقال للريام، الريم،
2: الريم. لأن دائما الريام يعوزوا رقابه مطوال، والمهار رقابه مطوال كيفتهم يشبهوا بهم.
1: ألوان الإبل. طيب اشن هي ألوان الإبل إذن؟
2: ألوان الإبل هو لون الأحمر، واللون الأخضر، وأخضر الإبل هو السواد، والبياض، وبالحسانية نقول احنا الجمل ادخن واصفر واشقر ورماي وزرق. الزرق هو ابيض وكحل، والزرق او ناع خارج اللي عود زرق بالدخان، وخارج تقريبا ابيض ملي وازغم وسبعي لونه عيد الكيل لون السبحة شيء ما، واحمر بوكك لونه بكاك. صحيح. شيء يعود في الأشجار. نعم. اللي يصلنا نقول هذا بالطلح أحمر قباله.
1: طيب وحنا نتكلم عن البل، أكيد فيه واحد الثقافة، واحد المعرفة خاصة كيكتسبها الصحراوي في البادية، إنسان بادية الصحراء، وهو معرفته بالأثر، الأثر ديال البل.
2: مهم الله. الحقيقة معرفة الأثر للبل هي معرفة بالأظافر، الأظافر الخلفية وليست الأمامية، وهما الملاسم الورانيين الحسانية. وذاك سببه سبحان الله وهو عدم تساوي الأظافر الخلفية أحيانا عند الدابة، وعكس ذلك الأمامية. لأن الدابة خلقت من أب وأم، هما اثنان، وصارت أعضاؤها اثنان متساوية بها من أعضاء. وكذلك الإنسان كل عضوين منه متشابهين، ليدين الكرعين متشابهين إلا الأعين والشفتين، هذا هم اللي ما هم متساويات فيه.
1: وكينا سي صعيدي مرات عيان تضيع لهم الحية ديالهم ويعرفهم الأثر من إنقاس الاتجاه ديالها.
2: تماما،
1: إذا كيبين القيمة
2: تماما
1: ديالها.
2: هو
1: معرفة الأثر
2: هي نقول إحنا إن ذاك نقالوا النماسة إنسان نمس، إحنا قلنا عنه معرفة الأثر الدابة، الدابة كراح الوراني ما هو قدامي أبداً. هي خارج لي أظهر، وهي واحد متقدم أظهر عن نصف ثاني، وخارج لي أظهر مضمومين من الورق، وخارج أظهر مفتوحين هذاك الشكل.
1: وطيب بالنسبة للأعمار ديال الليبل، كيفاش الإنسان الصحراوي في البادية يميز بين الأعمار ديال الليبل؟ وشنا هي هاد الأعمار اللي عادة ما كاين في الثقافة الحسانية؟
2: زين، حتى هي حكونا البل الناقة تولد على 12 شهر تقريبا.
1: نعم.
2: والبنها عامين، وتقوم الزايلة بهم طالعة لين يفو عمرها. يا غير ذا ملك المحمول به، المحمول به ولا يقولوا للمستمعين. هو حوار ومخلول وابن عشار وبلبون وامسخسر وحق وجدع وذني ورباع وسداس وفاطر وقارح، ونقولوا أزوازيل والفحول اللي مذكور اللي منهم صغير نقولهم يدارفن اللي منهم الفحول، وأزوازيل اللي منهم صغير نقولهم يرجيون.
1: وعاد سي صعيدي حسب علمي المتواضع أن عود كاين واحد صنيف ديال الليبل مثلا فاش كتكون فقط للركوب، فاش تكون مثلا في سباق ديال اللز، فاش كيشاركهم، واش كتكون هذه أنواع خاصة مثلا اللي تنركب
2: مثلا للسباق؟
1: للسباق
2: الجمال. نعم. اللي يدرب للسباق.
1: أيه.
2: الجمال اللي يدرب للسباق وهو منين يخليه الحوار لا يخرص مول البل شكله، هو خاص عوده الصدر ديال واسع لبتو واسع.
1: إذن من البداية عنده مواصفات جسمه
2: كبار يخليه لين يكبر لين يكبر، وعود أربع نقول ما نقول أربع سنين، ويدبو في فصل الربيع. الوقت المعتدل ما فيه الحمال ولا هو بارد، ما هو بارد ولا هو حامي حتى، ويدربوا على التسريح في المسافة الطويلة المتناظرة. ما فيها الصدر، ما فيها الحفر، سبحان الله العظيم يتقارب مع الوتر ذاك.
1: إذن عنده ترويض خاص به كأنه يهيئ سباق اللز.
2: سباق اللز، وتم ذيك الصفة يعلموا القود ويعلموا التوجيه اللي هو التقعاد، ويدربوا تقريبا يعود ينطرس الحيوان بكري. يخليني بعد بعيد يسكن وهو عنده ويشد عليه الراحل ويركب عليه ويضربه بالدبوس تلب الحيوان. يعود الحيوان بعيد من ذاك ترى متناظرة تعلم الجري ذاك التو.
1: جميل. طيب في سؤال يحيرني ويطرحوا علي بعض المستمعين. احنا تكلمنا في البدايه على الوان البل، فيه سؤال يتعلق باسباب ديال الالوان ديال البل، علاه ما تعود لونها واحد كيف مثلا الغنم والبقر؟
2: اكزال حتى والله اكزال. نعم. اسباب الالوان هي الاعيون، منين نقبضوا شمال ريك ابيض افحل ونهدوه في 10 نياق بيض ونديروا عليهم حيط مدة 10 عمان لا هي تخلق لنا دولة بيض كاملة. ما فيها لون ثاني. بها اللي الناقة الحاملة لا هي تشوفها اللاك اللي حذاها في الألوان الجمل بيض يخرصها هي بيض الناقة، والناقة بيضة تخرصه هو. هذا سياني البل البيض، وسياني البل الكحل نعدلوه، وسياني البل الزرق، وسياني البل الحمر. احنا اللي بغينا إذا بغينا الكحل نقبل جمل أكحل وعشرة نياق كحل، وإذا بغينا جمل الشقر وعشان المهم الدابة لأسباب الألوان من الأعين، وهذه الصفة هي اللي عدل منها وعدل من التصوير. كيف مثلا نقوله في الإنسان كيف هذه الشهر يلتقي في المرأة تعود المرأة حاملة ويخلق في الشهر من أمه إلى شافت مسألة
1: اللحم داخل
2: فواحد جانب حرقت في أخلاقها والله خدعت وعياتها منين تنخدع خلع المتينة يخلق لي الشير ابكم.
1: اذا هذا كاين عكس، اذا هذا هو اللي عنده علاقه به.
2: هذه هي الاسباب.
1: نعم.
2: على ذاك عن الدواب الاليفه تو الاجنه وسط ارحامها اللون اللي شافت يدخلها ذاك التو، الله اعلم حاجه ذلك.
1: الله يجازيك. بعد هذه معلومه انا شخصيا كنت فاصل فيها، ما كنت نعرف شنو هو الاسباب ديال ان البل ما تعود لونها واحد كيف الغنم او البقر، ولكن ما شاء الله عليك بثقافتك الحسانيه انك قدمتي شروحات لها. اذا باسمكم مستمعي الكرام اشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما يتفضل به من معلومات تهم الثقافه الحسانيه سي محمد الحسن الصاعدي. شكرا على حسن اصغائكم.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم الطاري من المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: يا كان صوتي له يصلح لشي.
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي يعبر فيها المواطن على رأيه ويختار الناس اللي له يمثلوه في البرلمان ويتخذوا قرارات اللي تأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركنا له نخلو الثانيين يقروا في بلدنا، أما اللي صوتنا له نساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي ندوروه لبلادنا. ذاك له المشاركة ما هي اللحق بل مسؤولية. إذن نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي له يتماشى مع طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطوير بلدنا.
2: غير كيف تاش نضمنوا عن الناس اللي لاهي يترشحوا يكانهم يستاهلوا ثقتنا؟
0: بصوت كل مواطن عنده قيمة كبيرة. القانون الجديد شدد شروط ترشح وضرك خالقين وحدين ما تلاو يقدوا يترشحوا. كيف الأشخاص اللي نعزلوا عن مسؤولية انتدابية بحكم نهائي أو اللي صدرش في حقهم أحكام قضائية نهائية من أجل ارتكاب جرائم معينة؟ الغاية هي أن المنافسة الانتخابية تعود بين أشخاص يحترموا القانون ويتمتعوا بالمصداقية والنزاهة.
1: وشن هي الإجراءات المعدلة ياك نحافظوا على نزاهة الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونية، كيف محاولة شراء الأصوات أو منع المواطنين من التصويت بالقوة. ويعاقب القانون مولي حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي لنشر أخبار زائفة أو ادعاءات كاذبة للمساس بالحياة الخاصة لأحد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حماية المواطنين من التضليل والضمان على أن الاختيارات الانتخابية تعود مبنية على معلومات صحيحة موثوقة. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News، الخبر اليقين من المصدر.
1: بركات غلب برنامج تيزين نغياد اللي يزلينس الانتخابات اللي ردي تيوسكار خدمازيرتنا أسن 23 تنبير الحلقة نغصة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت إصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا الزغول نسن.
2: تزدغغ الخارج ورصدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
1: إغد زميم غل لوائح الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي يزدغن غل المغرب إلي غوي اللي زممني غل لوائح الانتخابات باش دي صوت غل بلاس النون إنوب في اللون ميد اللي يزدغني غل الخارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوان ليرا في اللاس نينوب وصوت كشمات صوت غار ألكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستين التيلي شارجات لوكالت وكاني لما زنت يوليرا في اللاتون نوب سليميل نغزنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير فينو مغربي اللي يزدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي اللوكالت إيه الرئيس اللي بيرون صوت باش هدي إيسان مز لوكالت تصحنيت
3: يزدولي رفلات نغينو يخص هذه الفاري البيرون وصوت النغ
1: أرد دايما يغيد فارو لان تاني البيرون وصوت لمد فارم أريد صوت غوم زوارو سيس من النس إغيادي سلسلة كارت ناسونان النس أرداغي لما يسرس طوريخت اللوكالت إدلا كارت ناسونان النس إصوت غلب لاس النون إغيد فاري كران البيرو يادن أرياك لا كارت ناسونان النس إطوريخت اللوكالت إصوت غلب لاس النون غيكاد أرد صواتم توسم غيمان تمازيرت النون تيزين غياد أدن صوت كله يا باش تزيك سمازيرت الناس القدام.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي تنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي منين ما عادوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدوا يشاركوا بالتصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مرة مقيمة بالخارج وما نقد نعود في المغرب نهار التصويت، شلين نعدل؟
0: إلا أنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية أو ما سمحت لكم الظروف تعودوا حاضرين في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا ورقاج مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية إياك يصوت بالوكالة وينوب عنكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشة في الخارج، كيف تاشي قدتوا يعدلوا دي الوكالة لرقاج اللي لا ينوب عنهم التصويت؟
0: تدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma ولا www.listelectoral.ma، تملوا معلوماتكم ومعلومات رقاج اللي اخترتوه وتنزلوا الوكالة. من بعد يالتكم ترسلوا نسخة منها لوكيلكم بالميل ولا عبر البريد العادي البوسطة، وكل ناخب يقد ينوب الله عن مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية لاهي تعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت ياك يتأكد من صحة الوكالة اللي قدمتها.
3: يا كان الوكيل اللي له ينوب عنا يلطي عود تابع نفس مكتب تصويتنا.
0: ما هو بالضرورة إلى عاد الوكيل تابع لنفس مكتب تصويتكم يصوت في الأول باسمه، عقب ذاك يدلب بطاقته الوطنية ويقدم ورقة الوكالة مع بطاقته الوطنية ويصوت بالنيابة عنهم، وإلى عاد تابع المكتب تصويت ثاني يقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة ويصوت بالنيابة عنهم، وبذي الصفة له ينشاركوا في التصويت ونساهموا في مستقبل بلادنا. هذا وقتنا، نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة. جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
1: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم الإخبارية الأثيرية جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. في إطار مواصلة التعبئة الجماعية لإنجاح الدخول المدرسي 2026-2027، ترأس السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب يوم الأربعاء الماضي بمقر الأكاديمية لقاء تواصليا مع أعضاء الفرع الجهوي لفيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بحضور رئيسة قسم الشؤون التربوية والسيدة المكلفة بالتواصل بالأكاديمية. شكل اللقاء مناسبة لتقاسم أبرز مستجدات ومعطيات الدخول المدرسي الجديد واستعراض أهم التدابير والإجراءات المتخذة لضمان استقبال التلاميذ في أحسن الظروف وتحقيق انطلاقة مدرسية فعلية ومنتظمة. وأكد السيد مدير الأكاديمية بهذه المناسبة على الدور الاستراتيجي الذي تتطلع به جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ باعتبارها شريكا استراتيجيا للمؤسسة التعليمية، لا سيما خلال محطة الدخول المدرسي من خلال تعبئة الأسر وتحسيسها بأهمية التحاق بناتها وأبنائها بمؤسساتهم التعليمية منذ اليوم الأول، بما يساهم في ضمان الانطلاقة الفعلية للدراسة يوم الاثنين 7 شتنبر 2026 والحفاظ على الزمن المدرسي. كما تم التأكيد على أهمية انخراط الجمعيات إلى جانب الإدارات التربوية في تأطير المحطات التواصلية والأبواب المفتوحة المخصصة للدخول المدرسي باعتبارها فضاءات للتواصل المباشر مع الأسر وتقاسم المعلومات والمعطيات والإجابة عن تساؤلاتها وتعزيز جسور الثقة والتعاون بين الأسرة والمدرسة. شكل اللقاء كذلك مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل المنتظم بين الأكاديمية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وتعزيز المقاربة التشاركية بما يخدم مصلحة المتعلمات والمتعلمين ويسهم في إنجاح مختلف محطات الموسم الدراسي 2026-2027. وارتباطا بموضوع الدخول المدرسي الجديد، على غرار باقي جهات المملكة اتخذت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب والمديريتان الإقليميتان بوادي الذهب وأوسرد كل التدابير الكفيلة بتأمين الدخول التربوي لهذه السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 لتكون الانطلاقة الفعلية لتلقي الدروس داخل الفصول الدراسية يوم الاثنين المقبل 7 شتنبر. وككل دخول مدرسي تعقد لقاءات تواصلية مكثفة مع الأطر الإدارية والتربوية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ وكذا أصحاب المكتبات المدرسية بحضور ممثلي السلطات المحلية. وارتباطا بالموضوع وتفعيلا للمذكرة الوزارية في شأن تنظيم الدورات التكوينية الخاصة بإعداديات الريادة برسم هذا الموسم، وتنزيلا للمخططين الجهوي والإقليمي للتكوين المستمر، أشرف السيد مدير الإقليمي رفقة السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية على تتبع التكوين المنجز لفائدة الأساتذة المعنيين الجدد بإعداديات الريادة. وقد نظم طيلة أيام ثالث ورابع وخامس شتنبر من السنة

0: جله عندما تم شهر يوليوز المنصرم من ارتفاع بنسبة تفوق 10% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته حول حركة النقل الجوي التجاري لشهر يوليوز 26 و2000 أن مطار الداخلة استقبل خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 210,653 مسافرا مقابل 189,887 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر يوليوز وحده استقبل المطار 34,165 مسافرا مقابل 31,328 مسافرا خلال الشهر ذاته من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 9.38%. استوفينا تقديم محتويات هذا العدد من مجلتكم الأثيرية الإخبارية التي يشرف على إنجاز موادها قسم الأخبار بإذاعة الداخلة، ممتنين لكم على وفائكم بالمتابعة. دمتم في أمان الله.
1: جهة الداخلة وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
3: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
4: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
5: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
6: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
7: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذا الداخل غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

Papa. Muhammedun el-Mukhassasu bismi Ahmedin. Min el-Mahmud.

من المرسلين ومن تقاهم وأكرمهم وأطهرهم سباة الشرق

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالطنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة، العائلة تنجح وبلادنا تربح.
6: ياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الرجل والمرأة، ذاك علاه يالطنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالطنا نعرفوا لا من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
5: وظلك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة بتينة ولا هي تبقى ألا الناس اللي هامة تخدم بلادها.
7: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
8: اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
9: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
10: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ايوا السلام عليكم. ايوا ذا الشي ماشي زين.
1: الفلاحه ما يهينا يا ولد عمي، يالتك تعود نفقرش وواقف على ارضك بيديك، تعرف حق المسؤوليه، العاد الدور تفلح وتنجح.
0: ولاد ننظر بلادنا تنجح، يالتنا نوقفوا على همنا ونعرفوا بحق المسؤوليه.
1: كيف تاش؟
0: نشاركوا يا بويا كاملين في التصويت، راهي مسؤوليتي انا وانت والثاني والثاني. غدا لاهي نجنو غلتها ياك تزيان بلادنا وتتقدم للقدام.
1: يا خي ذا الكلام حق بعد، الله هو اللي ينقال، البلاد بلادنا ولا نتخلاو عنها نزرعوا اليوم ياك نحصدوا غدا.
2: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.
3: انتم دائما في الاستماع الى برامجي وفقرات اذاعه المملكه المغربيه بالداخله.
4: تابعونا على الموجه 89.3 FM.

0: Sen.
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في رحاب الأدب الحساني. اليوم سيكون أدبنا هو من دواوين التلاميذ ومذكرات الأساتذة، فإذا كانت المحضرة تمثل ذلك الينبوع العلمي فإن الطلبة يعتبرون هم الروافد الذين منهم تستمد المحضرة قوتها، ولا فرق في ذلك بين الناشئة والمنتهين. وهكذا ظلت الوحدة الثقافية مكملة لبعضها، ولكل طبقة من الطبقات دائرتها وثروتها المعرفية. وهذا ما سنستمع إليه في مقاطع شعرية حسانية أو عربية، مثلا في آداب الأطفال. وهذه الطبقة التي تعتبر هي رجال الغد لا بد لها من أدبها التربوي، وكان أدبها التربوي في المحضرة حاضرا بقوة. يقول أحد هؤلاء الأطفال في تصنيف الأيام وكيفية الدراسة فيها: اليوم الأربعاء والتلاميذ صح من جدعة، والمرابط عضت لفعة ما خلات منه سير الأرقع. هكذا نجد في هذه الكلمات عبارة حسانية أصبحت الآن في عداد الموتى. نستمع أيضا إلى مقطع آخر في نفس الإطار، لكنه أيضا يتناول الأيام. يقول أحد الأطفال: السبت السيبوت، والحد النيبوت، الاثنين مارا، والثلاثة شارا، الأربعة نفرحوا، والخميس نسرحوا، والجمعة نندرسوا درسة الحمير على القرار. يا ويلنا يا غزنا يا غارة، يعطي المرابط سقارة، ما تخلي منه سير ولا تشطار. ودائما في هذا النوع من الأدب نستمع إلى كلمات مسجعة يقولها الأطفال في نهاية ختم القرآن، لأن الكلمة الأخيرة من سورة ألف لام ميم وهم يعلمون. يقول أحد التلاميذ: وهم يعلمون الدقدق والقلومة وفات الخصومة عند المرابطة المقرجومة. مع هذا الفاصل الموسيقي

نصل الآن إلى مقاطع أخرى، لكنها هذه المرة بالفصيح، وتكتسي صبغة طلب وابتهالات ومناجاة. يقول أحدهم: يا ربنا أجل لنا بقلية ونجنا من تغلي تنية، يا ربنا عجل لنا بصبوحة باردة من صبحها مطروحة. ولعلنا بمطالعة هذه المقطوعات الشعرية نكون قد عرفنا مدى سعة خيال هذا الأدب ومدى سعة حقله. ولدخول الأدب الهزلي على المحور، فقد حاول الاثنان السير معا جنبا إلى جنب، وهنا دخلت الأسطورة، ولم يكن هذا إلا جانبا من هذا الحقل الأدبي القصصي الهزلي. وكثيرا ما وردت القصة منظومة وتكون لها بطل أو أبطال، فتبقى المسألة أشبه ما تكون بالرسم المتحرك أو بالرسوم المتحركة. ذلك ما سنقف عليه الآن. مثلا يحكى أن رجلا جائرا استدرج رجلا جبانا، فقال له: ابني لي سقفا لا هو بظل ولا هو بشمس. فبنى له حصيرا خط مشمس وخط ظل، فقال له: أحسنت، أما الآن فانسج لي شعرا من مستحيلات الأمور وإلا قتلتك. فأنشأ يقول: أعلي بجويغف لدام تلقفني تيكم مارينا في 15 من رمضان، اللي شفت العيش يصلي، ولا شفت الدهن شعثان يدهن بالزبدة، ولا شفت المغرقان يتراش في توي قدة، ولا شفت البقر فدندان ما يتخمم بالوردة، ولا شفت الغنم تختير التدراك عن حسيف أقدة، ولا شفت البل تختير التنحار عن تويل بيت القردة، إلى آخرها. ثم يتطرق في نفس المسار إلى موضوع آخر أو إلى نوع آخر، حيث يقول: وفي إطار القصة الأسطورة أصبحت تل مكة تحت غجل شات جكة، أظهر فدتني صكة فلك دل ساحل زمور، درت شوي نتكة ذو كتير كاتن بصمور. حقيقة هناك ألفاظ ربما يستغربها السامع شيئا ما، مثلا تيكات مفردها تيكيت، وهو سقف يبنى من القش والحجارة. هكذا تداخلت خيوط الأدبين مع بعضها: رواية، قصة، شعر، حكم، إلى آخره. وقد يرى البعض أن تناول هذا النوع يعتبر من باب الفضول أو ما لا يعنيه، إلا أني أرى العكس. فيجب علينا ويجب على الباحثين أن نبحث في كل جانب من جوانب تراثنا الأدبي، ونقف على كل ربع من ربوعه حتى نعرف، أو نعرف بعبارة أصح، سعة هذا البحر الغطمطم من الأدب الشعبي، لأنه به معرفة آبائنا وأجدادنا وتراثنا ووحدتنا الوطنية والدينية.

لم يعرف الأدب الحساني حصرا لغويا، بل انطلق من عقاله في تياره اللغوي عربيه وشعبيه، فعبر عباب ذلك البحر العامي. ولعل ما يجيش دوما في نفوس الشعراء يجعل الشاعر يطفح قلمه في كل أنواع هذا الشعر. وهذا المرج الرائق الجميل، ولعله من نافلة القول، أنك إذا نزلت بروض من هذه الرياض أو مررت بمرج من هذه المروج تدرك أنك حللت بما يذهب الحزن. وهذه من المسائل المسلم بها أصلا، لأنه جاء في المثل ثلاثة تجلي عن القلب الحزن، وهذه أيضا جاءت في أقوال العرب، ثلاثة تجلي عن القلب الحزن: الماء والخضراء والوجه الحسن. ويلاحظ هذا الثلاثي عندما تقرأ طلعة، لا أقول قصيدة ولكن أقول طلعة من الشعر الحساني، أو نقرأ قاف. وحتى إذا خضنا عباب ذلك البحر الأدبي الذي يجمع بين رياض الأدب الفصيح والأدب الشعبي، وهذا ما سنشاهده الآن في هذه الأبيات التي مزج فيها بين الفصيح والشعبي. هذه الأبيات الشعرية يطرح لنا صاحبها لوحة فنية فيقول: وقفت على ماء الجغيد على أدمى، ودمعي على الخدين من شوقه أدمى، وليس وقوفي أن أرى أم أحمد، ولكنه التغطاس في بلدي اليدمى. فنحن هنا نتخيل وقوف الشاعر على هذا الماء، وحاله يكفينا عن سؤاله. والسبب في هذا كله هو ما حدث عنه صاحبنا في شطره الأخير من الأبيات. وهذان البيتان يذكراننا بالمثل الذي يقول عن الباحث على الشيء بعد زواله فيقال: التغطاس بل اليدمى. وهذا أيضا يعطينا أكبر دلالة على سعة خيال واتساع ذاكرة الأدب الحساني. وتذكرنا الأبيات أيضا في مضمونها بطلعة يحكي صاحبها وقوفه بمكان، كما وقف صاحب الأبيات حيث يقول صاحب الطلعة: هذا الحسي الواقف حي قبلة مجحودة فيه الطي، يامس وقفت عليه شوي وانظرت في طي وفي يمه، ولا يحجل فيه حسي قطيت وقفت ألفه. فالذي يبدو من الطلعة أن الشاعر يحكي في مخيلته حكاية مع الحسي الذي وقف عليه. وأترككم مع هذا الفاصل الموسيقي.

بعد الفاصل الموسيقي نواصل معكم. تركنا شاعرنا واقفا على فم البئر، وننظر الآن في لون آخر من رياض هذا الأدب الذي لم يعرف توقفا، وكانت نهضته التي عرفها أحسن أوقاتها بداية القرن العشرين وأواسطه، حيث أصبح يكتسح الساحة الأدبية، وهذه الفترة هي التي جمع فيها بين العربية والحسانية ضمن هذا الأدب. وهنا نستمع إلى هذا المزج الجميل مرة أخرى والممتع في آن واحد في أدبيات هذا الفن، حيث يقول أحد الشعراء: ألا عرعروا قبل الظلام وهندزوا، لعل الخديج لي مازالت تميز. وعلى الشكل نفسه في المزج بين العربية الفصحى والحسانية يقول أديب آخر، لا أدري هل هو صاحبنا الذي كان معنا قبل قليل أم واحد آخر، المهم عندنا هو موضوع الأدب. يقول هذا الشاعر: الحمد لله إذ من بعد تغزازي بتنا نجورف في أحياء مرزازي، من بعد ما باتت المصماصة تدبزنا والقوم ما بين أرعار ومزمازي، سيروا وسيروا وحس زهيروا ويوى وآ واخبط وشيتف ولا يبتل الهبازي. هذه الألوان التي تطرقنا إليها ليست إلا غيضا من فيض، ولعل وجه الجمال في النوع من الأدب يكمن في مسائل، منها ضمه أدب الأمثال وأدب القصة وأدب الرواية، وهذا ما سنلمسه في الأبيات، أو لمسناه فعلا في الأبيات، وكذلك أيضا في الأبيات التالية، حيث يقول أحد الأدباء: فقلت لما أبت رد الجواب لنا، وصار قلبي من برح الغرام هبا، يا ليتها سمعت في عمرها مثلا يمشي عن الدار من لم يحرق الزرب. المثل الحساني يقول يمشي عن الدار المحرق زربها، وهذا المثل فيه أيضا نوع من التربية على الأخلاق ومعاملة الكل بالجميل. ونستريح قليلا مع هذا الفاصل الموسيقي، بعده نستكمل ما تبقى من حلقة اليوم.

0: بعد الفاصل نواصل معكم ما تبقى لنا من الحلقة. إذا نحن تصفحنا ما مر به الأدب الحساني من فترات مد وجزر، لم يكفينا في ذلك حصاد الأمور، ولكننا نمتثل ما يقال: ما العلم إلا كالبحر الزاخر، حيث يقول أحد الشعراء: ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم كبحر زاخر فاتخذ من كل شيء أحسن. وفي نهاية حلقة اليوم أتمنى لكم سماعا طيبا كما يتمناه لكم طاقم الحلقة الذي أشرف على تسجيلها وإخراجها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في رياض الأدب الحسان،
2: تعديد محمد العبد،
1: إخراج وتنسيق محمد عبد الرحمن المختاري.

بورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالطنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
1: ياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالطنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالطنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: وضرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة بتينة ولا هي تبقى الا الناس اللي هامة تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، مع 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية لله تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم، يكعود كل شيء واضح لكم ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب لله نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد لله تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولا هي الحكم في الحال الجواب، الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت، ولا هي يمكن لكم مولي تنزلوا التطبيق مومبيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو، وتقدوا مولي تدخلوا الموقع تاخذوا v.listelectoral.ma اللي لا يتصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولا هي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لا هي تعرفوا عنوان المكتب اللي لا هي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن إشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لا هي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لا هي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: خرص باختصار، حنا درك في الإدارة كل واحد منا عنده مسؤولية معينة، إياك وحتى مولي في التصويت في انتخابات راه مسؤولية ومسؤولية وطنية تهمنا كاملين.
1: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين، نساهموا في تطوره وازدهاره ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
2: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: واش نفسي عندك يا بويا؟ قاني سكواغت ملفي لا وحدي وسجلت في الكليه وحدي مالي
2: ولا هي تمشي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
1: حق بعد، وذاك علاه اعدلت اجراءات قانونيه جديده اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي، والدوله لا هي تساهم معاهم في مصاريف الحمله الانتخابيه.
2: ونزيدك مساله ثانيه في القانون الجديد، يالت كل مرشح تعود سيرته زينه ياك تبقى لا الناس المعقوله اللي متحمجه لبلادها.
3: احنا المغاربه ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقت النغ نتمل انتخابات نغيرين دي تموعة النغ أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين التهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سر روح الوطنية زمان ولد نهنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تموعة النغ زقور نسن
1: زدغغ دي الخليج وزمغ شاذيريغ دي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
0: ما تتجلم دي اللوائح الانتخابات ما شوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسم تصويت زما ما اتخذام شاني جني زان دي المغرب ويتسجل ولاد نتا دي اللوائح الانتخابات باش هادي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايو داني زدغن دي الخارج ما مش غاك قني الوكالة ثانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت هذا فهم غل من الصال الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتنين وني في خدام وشتيل الشارجة من الوكالت أواني سكمتي وني خاوم بغي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا قوري جني زم مادي نوب غار خي جنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت باش هذه السن باللي الوكالتا الثنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راوراد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس عواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عاودة دي وش توريق تلوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شان نوم وما راي ضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريق تلوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاون مديتي وشان تبوط النوم وذر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صاحب احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون

0: انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك رشوة.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راس صحي، اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مرحبا زيوم ديال البرنامج وهذا الوقت النغ نتهمل الانتخابات نغيرين دي تموث النغ أسن 23 شتنبير أس ديواني ثين اتهمي مغربي الخليج ماني مجان ربدت تيرين حضان سنروح وطنية زمان ولدني هنية صوتن هذا عاون دي تيوشان تموث النغ زقور نسن.
2: زدغغ ذي الخليج وزمغ شاذيريغ ذي المغرب أسن تصويت ما مش غقغ
1: ما تتجلم دي اللوائح الانتخابات ما شاوغاهم بور وقت التيريم دي المغرب اسن تصويت تسمى ما تتخذام شاني جني زان دي المغرب ويتسجل ولاد انت دي اللوائح الانتخابات باش هاتي صوت قمشان نوم ويناب خاوم ايو داني زدغن دي الخارج ما مش غاك قني الوكالة ثانيتين ايو اني خاس نغينو بندي تصويت اذ فمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شامل معلومات النوم والتنين واني في خدام وشتيل الشارجة من الوكالت اواني سكمتي واني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا بخوري جني زما ذي نوب غار خيجنو مغريبي نيزان دي الخارج سمانايا أسن صويت السلطة المحلية قد توش فوتوكوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت بشاري السن باللي الوكالتا الثنين التاد.
3: واش وني خان غينوبن اخصا ديري يضفالي البيرون تصويت النغ
1: ويجيبو ضروري ما راورد انت يضفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس اواني دي الساس لاكارت ناسونال النس عاودة دي وش توريخت اللوكالت لاكارت ناسونال النس ويصوت قوم شان نوم وما را يضفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونال النس التوريخت اللوكالت ويصوت قوم شان نوم امو اقاض صوتم وتعاون مديتي وشان تبوط النوم وذر وقت النغ أنصوت مرة باش الطويث موطن غزات

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي
1: لك تيجي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه وهذاك راهو شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام من الرحمن موصول بالرحمة. نرحب بأسماعكم الطيبة ضمن هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامجكم من أدب البحر، الذي يسعد طاقمه غاية السعادة أن يجدد اللقاء بأسماعكم الطيبة، وكله أمل أو أمله فيكم بعد الله كبير أن ننال استحسانكم وننسجم وأفق انتظاركم. في البداية أحيي كل المستمعات والمستمعين الذين تفاعلوا بالإيجاب مع برنامجكم من أدب البحر، ومن ضمنهم في هذه الحلقة الأخ الكريم عبد الصمد الشودري من سلطنة عمان، الذي راق له، يقول حسب ما شارك به، راقه مقال اطلع عليه وهو لكاتبه صالح محمد المطيري من المدينة المنورة، ووسمه بعنوان أدب البحر في التراث العربي. قلت أن الأخ الكريم عبد الصمد الشودري راق له ممنونا أن يقدم غيضا من فيض هذا الموضوع، طبعا بتصرف، وقد ارتأى تقاسمه عبر أحد رموز الأدب البحري في التراث العربي، منتقيا نموذجا للأدب البحري في التراث العربي، تمثيلية شخصية ابن جبير. فمرحبا بكم مجدداً.

مما لا يرتقي إلى مداركه قيد أنملة من الشك أن كتب الأسفار والرحلات قد عنا أو اهتم أصحابها بتفصيل القول عن أحوال البحر، وأفاضوا في الكلام عن مشاق السفر عبر السفن بين البلدان وأهواله وأنواع المراكب التي تقل الناس من ساحل إلى ساحل ومن ضفة إلى أخرى، وما رأوا من أطعمة ومأكولات بحرية، وما يوجد من أنواع السمك والحيوانات البحرية، إلى موضوعات أخر جمة من مادة البحر وما يتعلق به. ومنذ القديم ظهر في مدونات العربية نصوص أصيلة من أدب البحار، على أنها في أصل الأمر تعد من أدب الرحلة والأسفار، فمن تلك المدونات البحرية القديمة تلك رحلة التاجر سليمان، وهي رحلة بحرية مخطرة في المحيط.

المحيط الهندي والبلدان الأسيوية المحادية له. قام بها الرحالة البحار التاجر سليمان، فجاس فيها خلال الجزر الواقعة في شرقي المحيط وصولا إلى سواحل الصين الجنوبية الشرقية. ويقدر زمان تلك الرحلة في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري، وهذا هو المستشرق كراتشكوفسكي الذي اهتم أو أولى عناية فائقة بالتاريخ للأدب الجغرافي العربي. يقول عن التاجر سليمان: إنه خير مثال للتجار العرب والفرس الذاهبين إلى الصين، وقد دون رحلة هذا التاجر المخطرة تلك وقيد قصصها وأحداثها رجل آخر ممن التقوه وأخذوا عنه، وهو أبو زيد الحسن السيرافي من أهل البصرة، وهو أعني السيرافي الذي أعطاها شكلها المعروف. وكانت هذه الرحلة القديمة مخطوطة وحيدة محفوظة في متحف باريس، وقد توافر على دراستها المستشرق الفرنسي فيرون الذي صرف جل اهتمامه نحو بحث وتحقيق الملاحة العربية في أنحاء المحيط الهندي وبحر الصين. وأما السندباد وأسفاره فهي مدونة ذائعة الصيت في تراث العربية، وقد حفظت هذه الأسفار إلى يومنا هذا ضمن قصص الكتاب العجيب المثير للجدل ألف ليلة وليلة، وتدور تلك المدونة على وصف ممتع لرحلات السندباد السبع التي قام بهن الرحالة البحار في مياه الهند والصين إبان العصر الذهبي للحضارة الإسلامية. ومن الشخصيات أو الأيقونات التي قدمت خدمة جلة لأدب البحر في العربية وأسهمت فيه بحظ وافر شخصية ذات شأن عظيم في أدب الرحلات، أكيد شهرة هذه الشخصية أو هذا العلم تقوم على انتشار هذا الكتاب أو الذي انتشار كتاب رحلته بين قراء وقارئات العربية منذ قرون، لا سيما وقد كتب رحلته بأسلوب أدبي رائق ممتع أهلته لنيل تقدير الأدباء منذ كتب لنيل تقدير الأدباء إلى يوم الناس هذا. إنه العلم الأندلسي القدير محمد بن أحمد بن جبير الكتاني المتوفى سنة 1400 هجرية.

ولعل الأحوال والقصص والحوادث التي قيدها أو وثقها ابن جبير في رحلته لم تشد قراء العربي المتذوقين بقدر ما شدهم أسلوبه النثري البديع الذي دون به تلك الرحلة وسجل به أخبارها وأحوالها ووصف ما مر به من مدن وقرى وصحاري وبحار. ونظرا لطول النصوص في رحلات ابن جبير البحرية الثلاث، يقول المستمع من سلطنة عمان الأخ الكريم عبد الصمد وأردف يقدم باقة من الرواة من قطع يسيرة من تلك النصوص تدل على مجموعها.

وتنبئ عن مضمونها. من تلك المواقف النثرية التصويرية المفعمة بالحركة والحياة وصف ابن جبير المؤثر العواصف البحرية التي كانت تعترض سبيل السفينة والأنواء التي كانت تثير الأمواج وتتقاذف السفينة في قبضتها حتى تصبح هذه كالريش في مهب الريح أو كالورقة يلعب بها التيار. وتكثر هذه الأحوال والمواقف البحرية الحرجة في رحلة العودة إلى بر الأندلس على متن المتوسط، وهي والحق يقال نصوص بحرية فريدة تجمع بين الإثارة القصصية والأسلوب الفني الآسر. فقد نظر إلى جبير ذات مرة فإذا هو ورفاقه من ركاب السفينة قد أمسوا في قبضة البحر، وإذا هو هائج مائج يريد أن يبتلع السفينة ويطويها في غمراته، وإذا البحريون يتنادون من كل جانب للحفاظ على سلامة المركب والسيطرة المركب والسيطرة عليه والحفاظ على مساره. وهناك أو هنالك ابتلي الرحالة فغدا نهبا للهواجس والمخاوف والظنون.

فلننظر مستمعينا إلى واحدة من تلك الأحوال العاطفة التي رسمتها ريشة بن جبير، أو بالأحرى قلمه الفنان، يقول: جاءت الريح عاصفة فأخذت بنا جهة الشمال، أصبحنا والهول يزيد والبحر قد هاج هائجه وما جمائجه، فرم بموج كالجبال يصدم المركب صدمات يتقلب لها على عظمته تقلب الغصن الرطيب، وكان كالسور علوا فيرتفع له الموج ارتفاعا يرمي في وسطه بشآبيب كالوابل المنسكب. ويواصل ابن جبير وصفه ذاك في أسلوب بلاغي جميل، ولنحظى أنه إذ يحتفل بالصورة الظاهرية اللازمة والكرب، أعني هذه العاصفة البحرية، فإنه لا يغفل أبدا عن تصوير المشاعر والخلجات، وعني تصوير المشاعر القديمة جدا، وبالخصوص ما يحتاج منها إلى عناية كبيرة. يقول ابن جبير: فلما جن الليل اشتد تلاطمه وسكت الآذان غماغمه، واستشرى عصوف الريح، فحطت الريح دون إنصاف الصواري، ووقع اليأس من الدنيا، ودعا الحياة التي كان يعيشها بسلام، وجاءنا الموج من كل مكان، وظننا أن قد أحيط بنا، فيا لها ليلة يشيب لها سود الذوائب مذكورة في ليالي الشوائب والنباتات المتوحشة. فذكرها أو حين ذكر هذا الجانب في ليالي الشوائب، فهي مقدمة في تعداد الحوادث والنوائب، إلى أن يقول ابن جبير: فاستسلمنا للقدر وتجرعنا غصص هذا الكدر، وقلنا ما كل أو قل وقلنا سيكون الذي قضي سخط العبد أو رضي. ويقول عن عاصفة أخرى: بينما كانت السفينة تمخر عباب البحر المتوسط بين جزيرة سقيليا وسواحل البر الأوروبي، ولنلاحظ هنا أن ابن جبير يتدثر على نحو بين أو على نحو بين بعباءة وأسلوب الأديب القصاص المرسل المتأنق، بينما يخفف على نحو رائق من الأسلوب الوقائعي الفج المباشر للمؤرخ أو الرواية، حيث يقول:

فلما كان مع نصف ليلة الأحد الثالث للشهر المبارك وقد شارفنا مدينة مسينا من الجزيرة المذكورة، دهمتنا زعقات البحرين بأن المركب قد أمالته الريح بقوتها أحد البرين، وهو ضارب في فمه رئيسهم أو في فمه، فأمر رئيسهم بحط الشرع للحين، فلم ينحط شراع الصار المعروف بالأردمون وعالجوه، فلم يقدروا عليه لشدة ذهاب الريح به. فلما أعياهم مزقه الرئيس بالسكين قطعا قطعا طمعا في توقيفه، وفي أثناء هذه المحاولة سنح المركب بكلكله على البر والتقاه بساكنيه وهما رجلاه اللتان يصرف بهما، فقامت الصيحة الهائلة في المركب، فجاءت الطامة الكبرى والصدعة التي لم ينطق لها جبرا، والقارعة الصماء التي لم تدع لنا صبرا، واستسلم المسلمون لقضاء ربهم استسلاما، ولم يجدوا سوى حبل الرجاء استمساكا واعتصاما. وأنت أخي المستمع، أختي المستمعة، إذ تقرأ ابن جبير تجد قد غدا هنالك بين حالين، حال اليأس المشفق من هذا الكرب وحال الرجل المؤمن الجسور الذي يستقبل الخطب برباطة جأش ويقول ما هي إلا الغمرات، ثم ينجلين فمتى سلم الركب من غوائل البحر أو عشاء السفر.

إنها لمواقف مليئة بالمخاطر وتجارب متأزمة يصورها قلم هذا الكتاب الفنان المدعو ابن جبير، وإنها لوحات بيانية قد لا تقل روعة ولا تحريكا لمشاعر المتلقي عن تلك المواقف الحرجة واللحظات المتأزمة التي نجدها مصورة بيد كبار الرسامين. ومن يدري، لعل ابن جبير بهذه اللوحات البحرية التي يعرضها بقلمه يضاهي من بعض الوجوه لوحات فنية تعد من كلاسيكيات الفن العالمي. خذ اللوحة التي تعرف بواتسون والقرش مثلا، وهي عمل فني عظيم يصور حادثا حرجا أشد ما يكون الحرج، يظهر

تظهر فيها طائفة من البحارة على قارب صغير، وهم يحاولون بجهد شديد استنقاذ صاحبهم من بين عدوين صعبي المراس، قرش هائج مندفع وموج عال مضطرب. ومواضع المخاطر البحرية متعددة في رحلة ابن جبير، وليست مقصورة على المواضع التي لمع المحت إليها أعلاه، وأقدر أن يكون وصف أسفاره البحرية بما فيها سفره على مراكب النيل بين الإسكندرية وقوس قد استغرق منه زهاء الربع من مادة هذه الرحلة.

وهكذا مستمعين الأعزاء يمدون ابن جبير الأديب الرحالة بمادة قيمة من أدب البحر هي اللغة العربية، كما أنه يصوغ تلك المادة البحرية في أسلوب أدبي قصصي جذاب مفعم بالحياة ومليء بالإثارة وروح المخاطر، ومليء بالإثارة وروح المخاطر

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الشمس هاد القمر ونجوم فتاك الليل بالأمس لو كان يبقى ويدوم تأمل هاد الشمس هاد القمر ونجوم فتاك الليل بالأمس لو كان

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

الهضور المذلول يكون مدحر طول النقا الكل والهضور مذلول والكل ليه والهضور الناس يلا تتم على الحال على مدحر

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم؟ لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا، وقد فقدت عينك، وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟

ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود. حتى إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض، إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنير دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صاحبي محمد ما كان صاحبي كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: حمد راسي حمد، اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها وشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
4: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخل برنامج التواصل والإمتاع التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخل نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. صباح الخير داخل فضاء أثيري حيث لا سقف للكلمة والنغمة. معكم في تنشيط هذه الحلقة أحمد العهدي. ومشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. في ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام، كان نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري لأكيد كيتزامن مع أيام الدخول الرسمي والفعلي لفلدات أكبادنا ولادنا ومناتنا دخولهم المؤسسات التعليمية، فنتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق.

انظر نذكر في مستهل هذه الحلقة أن الدخول المدرسي ما هو فقط مجرد موعد لكي ينتهي فيه زمن ديال العطلة وكتبدأ فيه الدروس، فهو أيضا بداية جديدة وموعد مع الأمل ومحطة أخرى في طريق بناء الإنسان وصناعة المستقبل.

أكيد المدرسة ما كتعلمش فقط فلذات أكبادنا القراءة والكتابة والحساب والعلوم والعديد من المعارف، فهي أيضا كتعلمهم كيفاش يحترموا الآخرين، كيفاش يتحملوا المسؤولية، وكيفاش يحولوا المعرفة اللي كيتلقاو إلى سلوك والحلم إلى عمل. ولكن أكيد المدرسة وحدها ما كتقد أنها تصنع النجاح، ففيه في البيت أيضا كاين مدرسة أخرى لا تقل أهمية، مدرسة الأب والأم، مدرسة القدوة والمحبة والتفاؤل.

هذا علاه كنقولوا الآباء والأمهات، فمع عودة أولادكم ومناتكم لمقاعد الدراسة ما يكونش اهتمامكم كله منصب النقط والنتائج ديال نهاية السنة الدراسية، فنحاول نسولهم كيفاش زوزوا يومهم في المدرسة، نستمعوا لأحلامهم، نقتربوا من مشكلاتهم ونشجعوهم فاش كنحسوا بهم أنهم كيتعطروا. فأكيد التلامذ ما كيحتاجوش فقط الكتاب والدفتر والأدوات المدرسية وكربطة، فهم كيحتاجوا أيضا من الوالدين كلمة طيبة وابتسامة وثقة، ويحسوا بأننا بجنبهم وهما كي يقيسوا فصولهم الدراسية.

وكوالدين نساعدوا أبناءنا وبناتنا على تنظيم أوقاتهم، ونحرصوا أيضا على أنهم يوازنوا بين الدراسة والراحة والترفيه، ونراقبوا استعمالهم الهواتف والإنترنت، ونكونوا شركاء حقيقيين للمدرسة في تربيتهم وتوجيههم.

وأيضا نشير بأن نجاح الدخول المدرسي، وإحنا كنا نعيشوا هذه السنة الدراسية الجديدة 2026-2027، هذا الدخول فهو مسؤولية جماعية ومشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع وكل الأطراف المعنية. المسؤولية اللي كتبدأ من المواظبة والانضباط وتمتد لمحاربة الهدر المدرسي وتشجيع فلذات أكبادنا على القراءة وترسيخ قيم الاحترام والمواطنة والاجتهاد.

وفات صبيحة الإذاعية كنقولوا لولادنا وبناتنا كل التلاميذ أنهم يفتحوا الكتب ديالهم بقلوب أيضا مفتوحة، ويجعلوا من كل صباح مدرسي خطوة نحو يحققوا أحلامهم. أكيد ما يستسلموش لأي صعوبة وأي تعثر، فكل عالم كان تلميذ وكل نجاح كبير كيبدأ بخطوة صغيرة.

جديد ومرحبا بأحلام فلذات أكبادنا، وهي كتكبر بين صفحات الكتب وهما في أيضا فصولهم الدراسية، وكل عام ومدارسنا وأبنائنا وبناتنا وأسرنا وأطرنا التربوية إن شاء الله بخير.

فتحية لكل الأمهات اللي يعاون بكرات من أجل أنهم يهيئوا الفطور لأسرتهم، وتحية لكل أباء على اللي ما كيبخلوش على أبنائهم وبناتهم بتوفير المستلزمات المدرسية. الله ييسر أمورهم ويكون في عونهم، فيها مستلزمات وفيها أيضا واجبات التسجيل طبعا، كيوفروا الكربطات ديال أولادهم، الكتب، الدفاتر بالأغلفة ديالها، المقلمات اللي هي مجهزة. وطبعا في هاد الصبيحة كنقولوا تحية لكل والدين، ونرددوا مع البشير عبده في أغنية الرائعة تهلاو في الوالدين.

نذكركم مستمعاتنا مستمعين الكرام أنكم في الاستماع الفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير تخلى حصريا عبر راديو إذاعة تخلى على الموجة 89 3 FM، فمرحبا بكم جميعا. خواطر من وحي الخاطر. حين تفتح المدارس أبوابها، كما كان مقررا مع إشراقة 7 شتنبر، فتحت المدارس أبوابها من جديد، فعادت إليها أصوات التلاميذ، وعادت الحقائب المدرسية محمولة على الأكتاف أو مجرورة على الأرض، وعادت الدفاتر مغلفة إلى المحافظ، وعادت مع أحلام صغيرة تكبر يوما بعد يوم. الدخول المدرسي ليس مجرد موعد ينتهي فيه زمن العطلة وتبدأ فيه الدروس، إنه بداية جديدة وموعد مع الأمل ومحطة أخرى في طريق بناء الإنسان وصناعة المستقبل. نعم، في المدرسة لا يتعلم أبناؤنا وبناتنا القراءة والكتاب والحساب والعلوم والمعارف فحسب، وإنما يتعلمون كيف يحترمون الآخرين، وكيف يتحملون المسؤولية، وكيف يحاورون ويبدعون وينصتون، وكيف يحولون المعرفة إلى سلوك والحلم إلى عمل. لكن المدرسة وحدها لا تستطيع أن تصنع حلم النجاح، فهناك في البيت مدرسة أخرى لا تقل أهمية، مدرسة الأب والأم وولي الأمر، مدرسة القدوة والمحبة والتشجيع. فيا أيها الآباء ويا أيتها الأمهات ويا أولياء أمور التلاميذ والتلميذات، مع عودة بناتكن وأبنائكم إلى مقاعد الدراسة، لا تجعلوا اهتمامكم بهم مرتبطا فقط بالنقط والنتائج. اسألوهم عن يومهم، استمعوا إلى أحلامهم ونبض انشغالاتهم، اقتربوا أكثر من مشكلاتهم، شجعوهم حين يتعثرون. فالتلميذ لا يحتاج إلى توفير الكتاب والدفتر والأدوات المدرسية فقط، إنه يحتاج أيضا إلى كلمة حانية طيبة وابتسامة وثقة ويد تمتد إليه حين يشعر بالتعب أو الفشل. علموا فلذات أكبادكم أن النجاح لا يأتي دائما من المحاولة الأولى، وأن الخطأ ليس نهاية الطريق، وأن الاجتهاد والصبر والمثابرة هي المفاتيح الذهبية للوصول. وساعدوهم على تنظيم أوقاتهم وعلى التوازن بين الدراسة والراحة والترفيه.

مدرسية مسؤولية مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، مسؤولية تبدأ من المواظبة والانضباط وتمتد إلى محاربة الهدر المدرسي وتشجيع القراءة وترسيخ قيم الاحترام والمواطنة والاجتهاد. أيها الآباء، أيتها الأمهات، رافقوا أبناءكم وبناتكم ولا تضغطوا عليهم، واكبوهم، اصغوا إليهم قبل أن تحكموا عليهم، وصححوا أخطاءهم دون أن تكسروا ثقتهم بأنفسهم أو تحبطوهم. وتذكروا أن أجمل ما يمكن أن نتركه لبناتنا ولأبنائنا ليس المال وحده ولا الممتلكات وحدها على أهمية كل ذلك، وإنما علما نافعا وتربية صالحة وثقة بالنفس وقدرة على مواجهة الحياة. ولأبنائنا وبناتنا نقول: افتحوا كتبكم بقلوب مفتوحة، واجعلوا من كل صباح مدرسي خطوة نحو حلمكم. لا تخافوا من الصعوبة ولا تستسلموا للتعثرات، فكل عالم كان تلميذا، وكل نجاح كبير بدأ بخطوة صغيرة. فلنجعل من هذا الدخول المدرسي بداية أجمل، ومن مدارسنا فضاءات للعلم والأخلاق والإبداع، ومن بيوتنا سندا للمدرسة، ومن أبنائنا وبناتنا جيل المستقبل الذي نراهن عليه لبناء مغرب أقوى وأجمل. نعم مستمعين الأعزاء، حين تفتح المدرسة أبوابها لا نفتح أبواب الأقسام فقط، إنها تفتح أبواب المستقبل. فمرحبا بعام دراسي جديد، وتحية لكل الأطر الإدارية والتربوية.

ونواصل فقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة بهذه الفقرة. غذاء ودواء. إذن بالنسبة للأغذية المناسبة للدم وتعطيه الصحة والمناعة، حبة الرمان اللي هو غني بالحديد وفيتامين سي كيعزز امتصاص الحديد وكيحارب فقر الدم وكيحسن تدفق الدم وكيقلل كثافة الدم وطبعا كيدعم صحة الدورة الدموية.

أما بالنسبة لصحة المفاصل فخبراء التغذية والأطباء كيوصيونا من بين الأطعمة والأكلات اللي يلتنا نستهلكها فحبة أو فاكهة الأناناس اللي كتحتوي على إنزيم البروميلين القوي المضاد للالتهاب وكيساعد في تقليل التهاب المفاصل والتورم وكيخفف آلام التهاب المفاصل الروماتويدي وكيحسن المرونة والحركة. أما صديقة القلب فهي الطماطم أو اللي كيسميها البندورة أو اللي كنسميها بالدارجة مطيشة، فهي مصدر غني بالليكوبين اللي هو مضاد أكسدة قوي كيخفض الكوليسترول الضار وكيحسن وظائف الأوعية الدموية، ومطيشة أيضا كتقلل من ضغط الدم وكتحمي من أمراض القلب. وطبعا مطيشة اللي كتكون دافية أو خدات شوية الحرارة كتكون فائدة ديالها أحسن بكثير من هذيك اللي ما كتكونش طيبة وكتكون فقط نيئة رغم أنها هي الأخرى مهمة. أما صديق الدماغ فهو الجوز أو عين الجمل اللي كنسميه احنا بالدارجة القرقاع، فهو غني بحمض ألفا لينولينيك أو ما يعرف بأوميغا 3 نباتي، كيحسن الوظائف الإدراكية وكيعزز الذاكرة والتركيز وكيحمي من التدهور العقلي والزهايمر، والقرقاع أيضا كيقلل التهاب في الدماغ. وأحسن أو من بين أحسن الأطعمة اللي هي كتعطي الصحة وانتعاش الكبد ديالنا ما يعرف بالشمندر أو البنجر الأحمر اللي كنسميوه عادة في التداول الدارجي ديالنا بالباربا، فالباربا كتحتوي على البيتين اللي كيدعم تنظيف الكبد من سموم وكيقلل تراكم الدهون في الكبد وكيحسن تدفق الدم وكيحمي من التهابات الكبد الدهنية. أما العضو ديال البنكرياس فمن الأشياء اللي كيبغيوك تحسن صحته هي البطاطس أو البطاطا الحلوة اللي كتساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم وكتقلل مقاومة الأنسولين وكتحمي البنكرياس من الأمراض، كيف تقليل خطر الإصابة بنسبة تصل إلى 50% في بعض الدراسات. فالبطاطا الحلوة غنية بالألياف والأنتوسيانين. أما بالنسبة للمعدة فهي من الأشياء اللي كتكون صحية لها هي الزنجبيل ولا اللي كنسميه بالدارجة سكنجبير، طبعا اللي يكون بلدي، فهو كيحسن الهضم وكيسرع إفراغ المعدة وكيقلل رد الغثيان والانتفاخ والغازات، وأيضا سكنجبير كيهدئ الالتهابات في المعدة وكيساعد في علاج عسر الهضم وقرحة المعدة. أما بالنسبة للرئتين فالعنب مفيد لها لأنه غني بمضادات الأكسدة كيف البوليفينول والأنتوسيانين اللي كيحميوا الرئتين من الالتهابات والتلف وكيحسنوا وظائف التنفس وكيساعدوا في حالات الانسداد الرئوي المزمن. نتمنى لكم الصحة والعافية.

0: الانتخابات التشريعية أمانة ومسؤولية. برنامج التوعية الانتخابية من تنشيط الدوشة بكار.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في هذا الخاص عن الانتخابات التشريعية المقبلة، باسمكم جميعا أيضا أرحب بضيفي الكريم الأستاذ والفاعل الجمعوي عمر الصويني، وأشكره على تلبيته لدعوة الإذاعة له في هذه الحلقة الخاصة. مستمعي الكرام، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة تدخل بلادنا محطة جديدة من محطات الممارسة الديمقراطية، محطة يختار فيها المواطنون ممثليهم في مجلس النواب ويعبرون من خلالها عن تطلعاتهم وانتظاراتهم بشأن المرحلة السياسية والتنموية المقبلة. إذن أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا، الأستاذ عمر، مرحبا بك وسهلا دائما عبر أثير إذاعة المملكة المغربية من الداخل. ما الذي يميز الانتخابات التشريعية عن غيرها من الاستحقاقات؟
2: بداية تحية طيبة لكم وشكرا للاستضافة الكريمة وتحية للجمهور الكريم بجهة الدخلة والذهب. سؤالكم الأول حول ما يميز الاستحقاقات التشريعية عن غيرها من باقي الاستحقاقات، كونها متعلقة بمؤسسة تشريعية، ما يميزها هو اختصاصات الجهة التي سننتخبها اليوم، بحيث أن الانتخابات التشريعية كتهم مؤسسة البرلمان، في حين أن الانتخابات غيرها كنهضروا الانتخابات الجماعية كتهم تدبير الشأن المحلي اليومي اللي قريب لنا. إذن ملي كنتحدثوا على الانتخابات التشريعية، حنا كنتحدثوا على مصير دولة كاملة خلال 5 سنوات تشريعية، نظرا للأدوار اللي كتمارسها المؤسسة التشريعية، سيما أهميتها في كونها هي بحكم مضامين الدستور هي اللي منها كيتشكل الجهاز الحكومي اللي غادي يقود البلاد في المرحلة القادمة، ثم الأدوار ديال البرلمانيين ديال المؤسسة في تشريع القوانين وكذلك في القرارات النموية الكبيرة اللي كتهم البلاد ديالنا. لهذا فالاستحقاقات التشريعية كتختلف بكونها المواطن يجب أن يتعامل معها باعتبارها تهم الوطن وليس الجماعة التي يقطن بها.
1: نعم.
2: أي شأننا جميعا وليس
1: البلاد كلها
2: شأن جماعة حيث يقطن.
1: نعم. إذن شنو اللي يميز الاستحقاقات هذه السنة عن غيرها من استحقاقات السنوات الماضية؟
2: نعم، هو صراحة الحمد لله في إطار واحد السيرورة ديمقراطية كعرف المغرب. نعم. سيما انخراطه في بلورة مكانة لائقة بالمرأة والشباب.
1: نعم.
2: هذا خلانا المغرب خلال السنوات اللي فاتت أنه طورنا واحد تجربة كتهم توسيع قاعدة المشاركة النسائية ومشاركة الشباب.
1: نعم.
2: إذن اللي كيميز هذه السنة هذه هو أننا نحن اليوم في واحد المرحلة ديال تراكم وديال اختمار واحد تجربة ديمقراطية في المغرب كتهم موقع المرأة داخل مؤسسة المنتخبة، وهذه السنة بالأساس ما يهم طور الشباب بحكم التيسيرات والتحفيزات التي جاء بها القانون طبعا الحال جاء بها القانون الجديد لمنظمة الانتخابات لصالح الشباب لتحفيزهم وتشجيعهم على خوض غمار هذه الاستحقاقات وولوج المؤسسات المنتخبة. إذن ما يميزها هو واحد دفعة قوية في اتجاه تشجيع الشباب على المشاركة السياسية من خلال الترشح بالأساس، سيما ما هم توفير دعم لتمويل الحملات الانتخابية بالنسبة للمرشحين.
1: نعم، وهذا يعني يحفزهم على الترشح وعلى الإقبال. نعم، على المشاركة
2: بطبيعة الحال. بطبيعة الحال أن الشباب كانت أهم العراقيل اللي كتلقى الشاب كيوجهها قدامه.
1: نعم.

0: الى ما كنا غنهضروا على الترشح داخل المؤسسه داخل المؤسسه الحزبيه،
1: نعم،
0: فكنهضروا على الترشح المستقل.
1: صحيح.
0: اكبر عائق الترشح المستقل هو تمويل الحمله الانتخابيه.
1: نعم.
0: اما بالنسبه
1: للقدره عليها، نعم،
0: طبيعه الحال داخل المؤسسات الحزبيه فطبيعه الحال كاينه عوامل اخرى اللي كتخلي الشاب يوصل او ما يوصل لالتقاط الحزب في الترشيح ديالو،
1: نعم،
0: طبيعه الحال. وبالتالي اذا العائق الاكبر اللي كان هو مساله تمويل الحملات فهو اليوم مدلل بالنسبه للشباب، وبالتالي كيعطيهم واحد الحافز اكبر من اجل خوض غمار الترشح والمنافسه الانتخابيه.
1: اذا كيف يجب على المواطن استقبال الحملة والتعامل معها مع البرامج الانتخابية؟ هذا يعني سؤال موجه لكم أستاذ عمر، ونحن هون بجهة الداخل وادي الذهب على غرار الداخل جهة المملكة.
0: نعم. هو بطبيعة الحال الحملة الانتخابية هي واحد اللحظة تواصلية،
1: نعم،
0: لا بد من استثمارها. لماذا؟ لأنه هي واحد المحطة اللي كيمكن للحزب السياسي أنه يوصل المواطن الرؤية ديالو المشروع ديال الدولة اللي يصبو أن نصل إليها طبيعة الحال من خلال برنامج الانتخابي ديالو. فهذا البرنامج هو يعكس إيديولوجية الحزب. فهنا فين كاين الاختلاف على الانتخابات الجماعية والانتخابات الشرعية، فالبرنامج الحزبي كيعطينا صورة على إيديولوجية الحزب
1: مستقبل
0: بطبيعة الحال. إذا كنعرفوا إيديولوجية الحزب هذه واحد، إذا الحزب خصو يستغل الفرصة باش يوصل الفلسفة ديال المواطن، ثم أن المواطن هنا خصو يستغل الفرصة باش يفهم
1: كي يعرف، نعم،
0: طبيعة الحال يفهم، نعم، البرامج السياسية الأحزاب اللي متنافسة في الحملة الانتخابية، يفهم كذلك إيديولوجية ديالها وعش كتستند، يفهم حتى هو موقعه في تصور الحزب.
1: صحيح.
0: نعم. إذا هو خصو يستقبل الانتخابات التشريعية بواحد الرغبة في استثمار هذه اللحظة التواصلية من أجل توسيع الفهم دياله بالمشهد السياسي بالإيديولوجيات الحزبية وبرامج الحزبية، وهنا باش يكون عنده فرصة ومتناول التفكير والاختيار.
1: نعم.
0: حيث الانتخابات التشريعية رها مصيرية للوطن، وبالتالي في الاختيار تيخصنا نفضلوا مصلحة الوطن.
1: صحيح.
0: على الحل. أي حاجة. وبطبيعة الحال هنا كيبقى في ذلك فليتنافس المتنافسون، كل حزب خصو يعطي الافضل عنده من حيث تصورات ديال تدبير البلاد في المرحله القادمه.
1: نعم، هي اسئله كثيره تطرح نفسها، ونحن نقترب من هذه الاستحقاقات، لانه هذا يعني لا يمثل فقط موعد انتخابي، يعني انما ايضا يشكل اختبار جديد للثقه بين المواطن والمؤسسات، وهو فرصه ايضا لتجديد يعني الفعل السياسي وربط المسؤوليه بالانجاز والمحاسبه. نعم، هذا خاصه المواطن يفكروا فيه. نعم،
0: طبيعه الحال فلحظه التصويت هي لحظة ربط المسؤولية بمحاسبة، يعني مني كنجي نصوت فأنا تنصوت أقلد مسؤولية لمن أصوت عليه، وفي نفس الوقت من حقي في التشريع في الانتخابات الماجية أني نحاسبه إلى ما التزمش لي بالوعود اللي عطاني من خلال البرنامج الانتخابي ديالو. فإذا التصويت هو لحظة لإبداء الرأي وإصدار الحكم أو التقييم للمرحلة اللي سبقات.
1: نعم.
0: فصوتي كيحدد مصيري،
1: نعم،
0: داخل هذا الوطن في السياسه العامه اللي غنتبناو، في البرامج الحكوميه اللي غتسطر. وبطبيعه الحال هنا ربط المسؤوليه بمحاسبه، الى انا راضي فانا اصوت لصالح، الى انا غير راضي فانا اصوت لجريبه جديده.
1: صحيح.
0: بطبيعه الحال بناء على القناعات ديال،
1: نعم،
0: هذا المواطن هذا. وبالتالي فلحظه الاستحقاقات هي لحظه كتبين لنا بالفعل كيفاش المواطن عنده دور اساسي في ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال تمرير من هو راضي عنه،
1: نعم،
0: ومن يضع فيه الثقة لكي يقود البلاد في المرحلة التشريعية القادمة. وبالتالي فكما قلت يا أستاذة في السؤال ديالكم فراها عندها واحد الأهمية كبيرة.
1: صحيح. صوتك أمانة عليك. نعم،
0: طبيعة الحال. وهنا فين كنقدروا نهضروا على التصويت، هو ماشي فقط حق.
1: صحيح.
0: فهو واجب. فعندما لا تصوت فأنت قد أضررت.
1: صحيح.
0: بمن مارس حقه وصوت.
1: نعم، نعم، نعم، صحيح بالفعل. يعني هناك أولويات ينبغي أن تتصدر هذه البرامج الانتخابية واللي ينتظرها المواطنين من هذه يعني الانتخابات المقبلة والبرلمانية المقبلة، باش يدافعوا لهم عليها واللي نعيش الشارع المحلي بصفة خاصة جدا داخل وادي الذهب. فنظركم شنو هي هذه الأولويات؟
0: واخا استاذه هنا سؤالك نقدروا نتناولوه، نعم، من دور كيفاش الحزب كيشوف تسطير البرنامج.
1: نعم.
0: يعني واحد الحزب سياسي معين باش يسطر البرنامج اللي غينزل به المنافسه الانتخابيه. نعم. بطبيعه الحال المواطن هذه البرامج السياسيه او هذه البرامج الانتخابيه هي تبنى على تشخيص لواقع.
1: نعم.
0: لكن على الاحزاب السياسية

0: يجب أن تكون أو تتحلى بالمسؤولية والأمانة في التشخيص، لأنه الكثير من من يضع البرامج ينطلق من منطلق il faut prendre les gens par leur centre d'intérêt. ناخذوا الناس بمركز اهتمامهم. ويقدر يكون هذا الأخذ كاذب، أني نرفع الشعار ونوضع إجراء كنقول للناس غادي نقدر نشتغل عليه وهو غير ممكن. فما دامت السياسة هي فن الممكن، فحتى الأحزاب السياسية برامجها خاصها تعكس مستوى الوعي السياسي لهذه الأحزاب.
1: صحيح.
0: ونقترع على الناس برامج من الممكن.
1: تمس الواقع.
0: تكون طموحة، تكون طموحة وجريئة، تكون طموحة. باغي نوصلوا للأفضل، ولكن في نفس الوقت تاخذ بعين الاعتبار إمكانية التحقق، باش ما نكونوش نكذبوا على المواطنين وكل مرة نقولوا الوعود الكاذبة.
1: صحيح.
0: بحال نعطينا واحد المثال على سبيل النكتة فقط. كنعقل واحد المرة في الصغار ديالنا في إطار حملة انتخابية معينة، وكانت جماعية في واحد أقاليم شمال المملكة، هي كانت جماعية والمرشح كيوعد الناس بإحداث الجامعة في المدينة. فلا وبالتالي فالوعد يجب ان يكون قابل للتحقق ومن اختصاص المؤسسه التي اترشح لاصلها
1: قابل للتحقيق.
0: بطبيعه الحال فالمواطنين ما خصناش ناخذهم بواحد المنظور انهم اغبياء. لا، المواطن واعي ذكي وقادر يميز ويختار.
1: الجميع اليوم اصبح واعيا ويعرف ما يجب عليه وما هي يعني حقوقه وواجباته نحو يعني وطنه ونحو من يمثله ايضا.
0: بطبيعه الحال راكم شفتوا انه في المرحله اللي فاتت عرفنا واحد الخروج ديال الشباب للشارع في اطار مطالب المشروع بطبيعه الحال، كيفاش تعاملت معها يعني بواحد الشكل اللي مزيان لحد ما يعني في اطار الانصات. اليوم راه الاحزاب السياسيه خصها تبين انها تصنطات.
1: نعم.
0: وتعطينا
1: وخذت الدرس. نعم.
0: بطبيعه الحال هذا الدرس خصنا ناخذوه، لانه خاصنا نوريو الناس اننا تصنطنا لكم.
1: نعم.
0: وطموحاتهم خصهم يلقوها، وان كنا نطمح اننا نلقاو حتى الشباب من هذوك الفئات مرشحين حتى هما المؤسسه ويلعبوا دورهم في اطار الديمقراطي اللي كتمنحوا القوانين ديال البلاد.
1: نعم صحيح. هو اللي يتبادل لنا محور اخر وهو محور الشباب والمراه في هذه الاستحقاقات. كيف يمكن رفع مشاركه الشباب في الحياه السياسيه، وهل وصلت المراه الى التمثيليه السياسيه التي تستحقها بجهه الداخل وادي الذهب؟
0: نعم. هو بطبيعه الحال واش وصلنا ما وصلناش، هذا السؤال عنده واحد نوع من النسبيه.
1: نعم.
0: لانه احنا اليوم افضل من البارح، ولكن باقي غنكونوا احسن غدا ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا رب.
0: دونك ديما هاد النسبة خصنا نستغلوا بها.
1: صحيح. الحمد لله المرأة بجهة الداخل وادي الذهب يعني ارتفعت نسبة مشاركتها في الاستحقاقات، ويعني وحقت يعني مكاسب بولوجها للمجالس المحلية والمجالس الجهوية. غير في نظري كامرأة يبقى دائما هذا اللي يعني هذا التحقيق هذه يعني الأمور يجب أن يرتقي إلى مراكز أكثر من هذا، لأنه دائما نرى المرأة في تمثل يعني مشاركة فقط تعددية، ليست مشاركة فعالة في هذه المجالس. لا يمكنها اتخاذ القرارات في المجالس، لا يمكنها أيضا المشاركة في تدبير الشأن المحلي، وهذا يعني يحز في نفسي حقيقة، ونتمنى إن شاء الله أن يتغير في القادم.
0: وخا أستاذة. نعم. هو خصنا نكون موضوعيين.
1: نعم صحيح.
0: التحسن اللي كاين هو ان عندنا مقعد واحد للمراه. نعم. خارج اللوائح المخصصه للنساء.
1: نعم.
0: اذا في اللوائح العامه امراه واحده فقط في احدى الجامعات القرويه اللي استطاعت تنجح في الانتخابات السابقه.
1: نعم.
0: خارج اطار لائحه النساء.
1: نعم.
0: هو بطبيعه
1: الحال بجهه الداخل وادي الذهب
0: الحمد لله هي ايه واحد. نعم. ولكن راه واحد فقط
1: قليل
0: جدا. قليل. اذا خاصنا نحفزوا المواطن. نعم. على الثقه في المراه.
1: صحيح.
0: لأنها قادرة وبينتنا نماذج وتجارب كثيرة، جدية المرأة في الاشتغال وفي تفانيها في العمل والتزامها بالقضايا اللي كتلتزم بها كتلتزم. إذا خصنا المواطن يمنحها ثقة أكبر، هذا من جهة. من جهة ثانية واليوم كنسمعوا تداول الأحزاب السياسية المواضيع وكلاء اللوائح، خاصنا نسمعوا نساء وكيلات لوائح من خارج إطار اللوائح النسائية الخاصة بالنساء.
1: نعم.
0: وهذا هو اللي غيبين لنا بأنه ما كانت تقدمت، لأن تقدم مكانتها وفي عقليتنا هو الأول.
1: صحيح.
0: عاد نتمنى ونشوفوا النتائج في أمور أخرى. التقدم هذا ما كان في عقليتنا، وأننا نمنحها ثقتنا داخل المؤسسة الحزبية ونعطوها فرص أكبر في الترشح داخل اللوائح العامة وندعموها الترشيح هذا كمؤسسة حزبية. ثانيا كمواطنين في لحظة التصويت خصنا حتى هي إذا كانت المرأة غادي تقدر تعطيني تجربة جديدة فلما لا أخذ هذه التجربة هذه ونشوف تجربة المرأة في المجال. وبالتالي فالمواطن نفسه خاصه

0: يشجع المرأة من خلال التصويت عليها. فنقدروا نبرروا على الاحزاب السياسيه ما كتعطيهمش في لوائح وكيلات اللوائح العامه،
1: نعم،
0: لان حتى الحزب نفسه ما تيقش في المواطن غير تيقش في المراه،
1: وهذا ما سيكون.
0: وبالتالي خاص عاوتاني حتى الحزب يلعب دور تأطيري ويبين الكفاءات ديالو، فما دام دوره انتاج النخب فهناك فرص كثيره ومحطات كثيره تبين لي النخب اللي كتنتج.
1: صحيح،
0: واعطيني سلط لي الضوء على المراه والشباب.
1: نعم،
0: باش حتى المواطن يشوف النموذج قدامه يقدر يتشجع يثق فيه ويمنح الثقه ديالو. اذا راه باش نشجعوا المشاركه النسائيه والشبابيه في الانتخابات فخصنا نشجعوهم في عقليتنا هي الاولى.
1: صحيح،
0: ونمنحوهم الثقه قادرين.
1: اذا نقطه اخرى بغيت نعطيها لكم ملاحظه بصفتي كامراه، على مستوى يعني الجماعات اللي تنظم بها الانتخابات بالدائره الوحديه بدل اللائحه، يعتبر تخصيص مقعدين، واحد للرجال وواحد للنساء دون غيرهما من الدوله الانتخابيه بالجماعه نفسها. هذا يعتبر مسا بمبدا يعني المساواه وتكافؤ الفرص الذي يفترض ان يتم ضمانه للنساء بجميع الدول الانتخابيه. مثلا هناك دائره يعني فيها اصوات كثيره مثلا، ودائره اخرى هذه دائره ترشح فيها امراه ورجل، وبينما في الدائرة الأخرى التي هي أقل نسبة من الدائرة الأخرى ترشحت، حصلت هذه السيدة على أعلى أصوات من التي في الدائرة الأحادية اللي قلت لك. فهمتني؟ وبالتالي يجب أن هون تعود نتيجة المترشحة من الأصوات المحصلة عليها هي المحدد للفوز بالمقعد. فهمتني عمر؟
0: هو صراحة
1: هذا يعني هناك عدم تكافؤ الفرص في هذه المسألة، ويجب أن يعني اقتراح أن هذا يتم يعني النظر إليه في المستقبل.
0: بطبيعة الحال هنا فين كنتحدثوا على أهمية المؤسسة التشريعية.
1: نعم،
0: لأنه المؤسسة التشريعية من دورها أنها تناقش بحال هذه القوانين هذه وتشوف المصلحة الفضلى لضمان أكبر قدر من المساواة وتكافؤ الفرص، حيت ما غيمكنش نضمنوا 100%.
1: وهذا مسؤولية الدستور بطبيعة الحال.
0: بطبيعة الحال، وما غيمكنش نضمنوا 100%. ولكن على الأقل نضمنوا أكبر قدر ممكن من هذه المساواة وتكافؤ الفرص. ولكن يا أستاذة، إذا كانت عندنا في عقلية المواطن هذه المساواة تامة وفعلية، ماشي قانونية في النص القانوني فقط،
1: وهذا
0: في عقلية المواطن.
1: نعم صحيح،
0: فهنا هاد ما غنحتاجوش إجراء أو تدبير من أجل تحقيق تكافؤ الفرص، لأن الفرص متكافئة في كوننا كنعتبروا المرأة والرجل
1: متساويين يعني في الحقوق والواجبات. نعم،
0: طبيعة الحالة هنا في هذه الحالة هذه. أما إذا كنا احنا في عقليتنا كنديروا هذا التمييز، فهنا غنحتاجوا إجراء التيسير ضمن المرأة تكافؤ الفرص.
1: نعم،
0: وبالتالي فساحة النضال الأساسية من أجل تحسين مكانة المرأة والشباب هي عقلية المواطن.
1: صحيح، واللي من هذا المنبر ندعوه للمشاركة المكثفة في التصويت في الانتخابات القادمة، سواء كان امرأة أو الشاب، يعني هذه فرصتهم للتعبير عن يعني انتظاراتهم وعن طلباتهم في الحصول على يعني حقوقهم كاملة. شنو من هذا المنبر توجهت للشباب وللنساء وللمواطنين بصفة عامة؟
0: احيانا كنسمعوا بعض الاراء الغاضبه حول الاداء التمثيلي للمنتخبين في المستوى الوطني. اذا ف كتسوق في لحظات اللي كيكون فيها المواطن غاضب على اداء انتخاب.
1: نعم،
0: اداء تمثيلي
1: هذا اللي يجعله يعزف عن المشاركه
0: بطبيعه الحال. هذا الغضب، السؤال رقم واحد، واش شاركتي اولا في انتخاب؟
1: نعم،
0: هذا واحد. اذا اهميه المشاركه خصك تكون كتشارك باش تمارس حقك في محاسبة.
1: نعم، ذلك الشخص
0: بطبيعة الحال من خلال
1: طبيعة الحال. نعم،
0: طبيعة الحال. هذه واحد. زوج، هل صوتت عن قناعة؟
1: نعم، وهذا الأهم.
0: هذه القناعة، أولا احنا سنهضروا في المغرب على البرنامج الحزبي.
1: نعم،
0: ولكن حتى على الشخص، هذا هو ما يميز انتخاباتنا.
1: نعم،
0: أنه احنا عندنا زوج الحوايج، عندنا البرنامج.
1: نعم،
0: وعندنا الشخص واش
1: صوتوا عليه. نعم،
0: نعم تمام. وبالتالي فالسؤال لك المواطن، واش خديتي ما يكفي بالتفكير وخديتي اختيار مقتنع به؟
1: نعم،
0: من اجل التصويت
1: كي تتحمل مسؤوليه ما يقع بعد ذلك.
0: نعم، نقدر نعطي واحد النموذج استاذه في الانتخابات الفرنسيه في واحده من السنوات اللي كانت هناك توجه في المواطن تيق في فوز اتجاه معين سياسي.
1: نعم،
0: معين.
1: نعم،
0: فديك الثقه خلت الناس ما يمشوش يشاركوا تايقين انهم فايزين.
1: صح،
0: في النتيجه كانت انه في الدور الاول كانت الهزام ديال التوجه. وبالتالي فهذا هو الحق اللي واجب عليك ديرو.
1: نعم،
0: هذا حق واجب عليك تمارسو. علاش؟ لانك الا ما مارستي شيء فكتضيع عليك فرصه.
1: نعم،
0: ديال خمس سنوات هذه اولا.
1: نعم،
0: ثانيا كد كد كد

0: يضر بالحق باللي مارسوا هذا الحق هذا. اذا اهميه التصويت لانه انتمائك للمجموعه
1: صحيح
0: كيتجلى شنو تتبدل من اجل هذه المجموعه.
1: المجموعة
0: فابسط ما يمكن تبدلو من واجب لاجل المجموعه هو انك تؤدي واجبك في التصويت.
1: نعم.
0: عندك الثقه، ما عندكش الثقه، عندك ارتياح، هذا الشيء قناعاتك بناء على التجربه الشخصيه اللي مارستي. فاذا كنت انت دائما كدير نفس الطريقه فما توصلش لنتيجه مختلفه، يا بتوصل لنتيجه مختلفه خصك تغير.
1: صحيح.
0: مزيان. اذا فما نقولش لا انا ما كنثقش في كل شيء، واخا ما كنثقش في كل شيء القانون عطاك اطار انك ترشح للمستقيم، واخا ما كنثقش في كل شيء سير انت الحزب.
1: صحيح.
0: ما كنثقش دير حزب.
1: صحيح.
0: إذن يعني كل شيء ما كاينش عندنا، ما عندناش مبرر يخلينا
1: رافضين أن نصوت.
0: صحيح. ومشارك.
1: نعم.
0: ما عندكش مبرر أنك ما تمارسش
1: حق يعني وكفله لنا الدستور وواجب علينا دائما نلبوه دائما.
0: الإشكال في هذا الحق بالتحديد أنك ملي ما كتمارسوش كتضر بحقوق الآخرين.
1: صحيح. قبل حقك أولا.
0: بطبيعة الحال غادي تقول لي واحد التوجه اللي فاز وما كناش باغينه وما راضينش، هو فين كنتي؟
1: نعم.
0: كان خصك تكون في التفكير الجماعي مع الناس في اطار الحملات باش كيجيو الحمله الدور، وناقش مع جارك وناقش مع صاحبك وتداولوا البرامج وشوفوا شكون الانسب واللي فيه مصلحه فضله واللي فيه انتظاراتنا كاملين فين كنتلاقاو غالبيه انتظارات المواطنين ونمشيو في ذاك الاتجاه
1: واللي انتظارات عامه ومعروفه عند الجميع. نعم. الصحه ويعني والتعليم التعليم الشغل هذه يعني
0: هو انتظارات المواطن متناميه. نعم. يوما عن يوم.
1: صحيح.
0: فإلا وفرت له مثلا نعطي غير واحد المثال بسيط، من زمان كنعقل انه في قبل سنوات التسعينات الاقتضاد المدرسي كان في واحد الحد كبير.
1: نعم.
0: وازمه الموارد ديال البشريه في التعليم، هذا استاذ هذا كذا، كانت كبر.
1: صحيح.
0: اليوم عندنا مستوى افضل، ولكن لازلنا نقول نحتاج اصلاح.
1: نعم.
0: هذا معناه انه نسبيه يعني رفاهيه الحق اللي كنوصلوا لواحد الحق النسبيه فيه، ففيما وصلنا لواحد الدرجه غتبان الدرجه اللي ثانيه. اذا ديما تطلعاتنا
1: وهذا هو كتكبر الحياه هكذا
0: طبيعه الحال، ديما طموحاتنا كتكبر اكثر
1: وتتحقق اكثر يوما بعد يوم،
0: كتحقق باصرارنا عليها.
1: نعم. اصرارنا بطبيعه الحال
0: تحقق باصرارنا عليها وحقنا في المشاركه نلتزموا به.
1: التزموا به وهذا واجب لنا كالتزام.
0: شوف شي ملي كنرفع نسبه المشاركه وكيكون داك المشاركه المواطنه فحتى المنتخب كيوضع بعين الاعتبار.
1: نعم.
0: انه كاين مواطن يصوت باقتناعات. فهذه الاقتناعات او القناعه ديالو هي اللي غدا غتحاسبني وما ندوش مره اخرى. فإلى انا بغيت نبقى خاصني ندي الواجب ديالي على اكمل وجه وناضل من اجل تحقيق تطلعاتهم
1: هاد المواطنين. نعم.
0: والانتخابات التشريعيه هي فرصه اكبر. علاش؟ لانه هذه هي الفرصه فين هذاك اللي غيمثلني غيدوي على مصيري التنموي.
1: نعم. داخل جهتي وداخل
0: في اطار استراتيجيه الوطنيه.
1: نعم.
0: في اطار استراتيجيه الوطنيه.
1: طبيعي.
0: غيناقش امور كبر.
1: نعم.
0: اذا هذه فرصه باش نجسد هذا الحق هذا ونمارسه. فالانسان ما يبررش على المشاركه باسباب واهيه وتافهه، خاصو يقراها بشكل موضوعي. اللي ما كتشاركش كضرنا كاملين. اللي غادي تشارك الى ما راضيش اختار جديد. الى انت ما بغيتي حتى حاجه من هذا الشيء نوض سيدي دخل الحياه السياسيه ونخرط انت في المشهد الحزبي وتنت ترشح حتى حد ما حبسك لان القانون تسمح لك بهذا.
1: نعم. وهذا واجبنا جميعا التوعيه، يعني واجب على الناس المثقفين ان توعي الناس اللي يعني غير واعيه وانها توجه التوجيه الصحيح يعني نحو التصويت والتصويت بكثافه لمن سيمثلها في المستقبل ولمن سيدافع عن حقوقها وعن يعني ما تتمناه لبلادها من الرقي والازدهار. كلمه اخيره توجهها لكل الناخبين والناخبات بجهه الداخل وادي الذهب.
0: شاركوا بشكل كبر.
1: نعم.
0: وحضروا القدره على التمييز.
1: نعم.
0: العقلاني في اختياراتكم.
1: نعم صحيح.
0: واعتبروا ان المشاركه الانتخابيه هي واجب وطني كي عنده صله بدفاعنا على القضيه المقتصاديه ديال البلاد اللي هي وحده ترابيه. نعم. لانه نعم. كيجسد مدى انخراطنا
1: صحيح
0: تدبير الشان العام
1: المحلي.
0: المحلي وبالتالي فهو رساله كتكون ماشي فقط داخل الوطن وانما حتى الخارج.
1: نعم.
0: الوطن العالم العالم كامل. والحمد لله نحن الجهات ديالنا من الجهات اللي كتعرف اعلى نسب مشاركه على المستوى الوطني بطبيعه الحال.
1: وهذا نتمنى ان شاء الله نتم دائما في هذه المرتبه.
0: نعم. ان شاء الله. لا غادي يكون اكثر ان شاء الله.
1: ان شاء الله
0: يكون اكثر الخير اكثر ان شاء الله. غير نستغلوا فرصة لدعوة المواطن، شارك يا أخي في انتخابات لأنه هذا حقك وفي نفس الوقت هو واجب عليك، وشارك بقناعات واختيارات عقلانية مبنية على مصلحتنا الفضلة لنا جميعا صحيح. ومصلحة الوطن.
1: صحيح، نعم هذا ما نتمناه جميعا، أن تكون بلادنا مزدهرة يعني وتسير في مسيرة النماء التي تعرفها. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، أعزائي المستمعات، أشكر ضيفي الكريم الأستاذ عمر السويني الفاعل الجمعوي من جهة الداخل وادي ذهب على كل هذه المعلومات التي قدمها لنا، ونتمنى أن نلتقي به في حلقة أخرى بمشيئة الله.
2: الانتخابات التشريعية أمانة ومسؤولية. برنامج التوعية الانتخابية من تنشيط الدوشة بكار. إذن نواصل مستمعتنا مستمعي الكرام مواد هذه الحلقة من برنامجكم صباح الخير الداخلة، ونفتح نافذة على مساهمة ومشاركة المستمعات والمستمعين ضمن فقرة من بريد المستمعات والمستمعين، وندرج اللحظة مساهمة الأخ الكريم يوسف برعود من طرفايا. طبعا يقول في مقطع وجداني رقيق: لا شيء يشبه فقد الروح للجسد إلا افتقادك من تهوى إلى الأبد. يا ليت من عزموا شد الرحال غدا ظلوا لبعد غدي أو بعد غدي، يا ليتهم صبروا حتى أودعهم فسلموا بيد أو لوحوا بيدي، لكنهم أخذوا قلبي وما تركوا إلا بقية أنقاض من الجلد. والفقد أصعب إن أمسيت في بلد رهن البعاد ومن تهواه في بلدي، مات الفؤاد وإن حي أعيش به والعين قد أرمدت من شدة السهد، وكيف آسي على عين إذا رمدت وكيف أسلو إذا مت في كمدي، فميت القلب لا شوق يؤرقه وفاقد العين لا يخشى من الرمد.

الفصل الزمني الذي يفصلنا عن موجز نشرة 9 صباحا، نقترح فيه عليكم هذه الفقرة الفنية.

أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم مجددا. مستهل هذا الموجز الإخباري بالشأن التعليمي، فبعد التحاق أطر التدريس والإدارة بمؤسساتهم، يلتحق اليوم الاثنين 7 شتنبر التلميذات والتلاميذ بمختلف الأسلاك والمستويات التعليمية إذانا بالانطلاقة الفعلية للموسم الدراسي 2026/2027. وأكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الدراسة ستنطلق بشكل فعلي وإلزامي في جميع الأسلاك والمستويات وفق الجدولة الزمنية المحددة سلفا. ودعت الوزارة الأسرة والأطر التربوية والإدارية وكافة الفاعلين إلى التعبئة الجماعية لإنجاح الدخول المدرسي وضمان الزمن المدرسي وزمن التعلم. غدا الثلاثاء 8 شتنبر 2026 ينتهي أجل إيداع التصريحات بالترشيح للانتخابات التشريعية عبر المنصة الإلكترونية، وذلك في تمام الساعة 12 زوالا، وينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في نفس التوقيت أجل تقديم أصول ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات. وأكد بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن الإيداع الإلكتروني يعد إجراء إلزاميا قبل تقديم أصل ملف الترشيح، وتنطلق الحملة الانتخابية يوم الخميس 10 شتنبر الجاري، وتستمر إلى منتصف ليل الثلاثاء 22 شتنبر الجاري. في مستجدات الحالة الجوية ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية موجة حر وزخات رعدية مصحوبة باحتمال تساقط البرد وهبات الرياح، وتتواصل إلى يوم غد بعدد من مناطق المملكة، وستتراوح درجات الحرارة ما بين 42 و46 درجة في أقاليم جنوب وشرق المملكة، وبين 38 و42 درجة في مناطق أخرى. في الأنباء

0: دولية قتل 11 شخصا بينهم رضيعان في غارات ليلية إسرائيلية على بلدة كفر الرمان بجنوب لبنان، على ما أفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اليوم. غدات غارات واسعة النطاق أوقعت 7 قتلى. هذا وقضى 9 أشخاص في غارة على مبنى سكني من 3 طوابق في كفر الرمان، كما قتل عنصران من فرق الإسعاف في ضربة بواسطة مسيرة على سيارة في البلدة، وفق ما أوردت الوكالة. وغير بعيد في الضفة الغربية المحتلة، قتل فلسطيني وأصيب آخران خلال هجوم لمستوطنين إسرائيليين الليلة الماضية على قرية حجة في الضفة الغربية المحتلة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية وجمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. ونختم مستمعينا من اليمن، حيث أسفرت الاشتباكات بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من تحالف عسكري تقوده المملكة العربية السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في جنوب غرب اليمن. أسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 300 شخص في الأيام الأخيرة، ما أجبر العديد من العائلات على الفرار من منازلها. وأفاد مصدران عسكريان من القوات الحكومية بأن 84 من عناصرها قتلوا خلال هذه المعارك بين منتصف يوم السبت وصباح يوم أمس. ومن جهتها أفادت 4 مصادر من جهة الحوثيين بمقتل 57 منهم خلال ذات الفترة. إلى هنا مستمعينا ينتهي هذا الموجز الإخباري. أوقات طيبة أتمنها لكم مستمعينا رفقة برامجنا على أمواج الإذاعة الوطنية. دمتم سالمين وبألف خير.
1: بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط، يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة على أمواج تير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، فمرحبا بكم مجددا.

0: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
1: مستمعاتنا، مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. في سياق الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة اللي لها تكون إن شاء الله ربنا يوم الأربعاء 23 شتنبر في هذا الشهر اللي احنا فيه، كيتجدد النقاش حول أهمية توفير الشروط اللي هي كفيلة بتأمين وضمان انتخابات نزيهة وشفافة ولكتعكس الإرادة الحقيقية للمواطنات والمواطنين، وكتعزز طبعا ثقتهم في المؤسسات المنتخبة. أكيد في العملية الانتخابية مستمعينا الكرام ما كتقتصرش فقط على يوم الاقتراع وصناديق تصويت، بل كيف تعرفوا جميع هي واحد المسار متكامل مبني على احترام القانون وتكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة وحرية الاختيار، إلى جانب طبعا وعي المواطنين بمسؤوليتهم في اختيار من يمثلهم، يكنهم يضفيوا واحد المشروعية أو المصداقية على عملية وحدة هذا العرس الديمقراطي الوطني. وطبعا كيف تعرفوا مع التطورات اللي كيعرفها العالم وخصوصا في مجال شبكات أو منصات شبكات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، برزت تحديات جديدة كتعلق بما يعرف بفيك نيوز أو الأخبار الزائفة والإشاعات والتضليل الرقمي ومحاولة تأثير غير المشروع في الرأي العام وصناعة رأي لكي يوجهوا هذا النوع ديال العمليات اللي هي غير مشروعة في اختيارات الناخبين. أكيد من بين الأسئلة اللي تنطرح أشن هي أهم المقتضيات اللي جت بها المنظومة الانتخابية الجديدة، يكأنها تعزز النزاهة والشفافية، وكيفتاش قد القانون والوعي السياسي وأخلاقيات المنافسة أنها تتكامل من أجل تحمي هذا الاختيار الديمقراطي.

0: مناقشة هذه القضايا وغيرها مستمعين الأعزاء. أنا جد سعيد أنني نستضف ببلاطو أثير إذاعة الداخلة الحاصلة على الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية تخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان، مدربة معترف بها في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية وتقنيات التواصل، أيضا ما شاء الله عليها مكونة في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. إذا أهلا وسهلا بكم، بك الدكتورة بلال بنت خوالها في هذا اللقاء كضيفة كريمة معنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.
1: شكرا الأستاذ العهدي على هذه الاستضافة الطيبة للمرة الثانية ضمن برنامجكم ضيف الأسبوع على مواج راديو الداخلة، وشكر جزيل للقيمين كذلك على هذا البرنامج الحواري القيم اللي يساهم في تعزيز يعني برامج التوعية الانتخابية، وتحية كذلك لكل من اختار باش يتقاسم معنا هذه الوجهات النظر بكل تواضع وسرور.
0: الحمد لله. طيب بداية نبدي ندور نستهلوا هذا اللقاء معك أستاذة بلال، بشن هي أهمية الحديث اليوم عن نزاهة الانتخابات وشن هو موقعها في البناء الديمقراطي؟ كنعرفوا بأن المواطنين عادة فاش كيبغوا المصداقية تكون في شي حاجة من الأشياء اللي كيركزوا عليها، وهو مطلب ديال النزاهة وتكافؤ الفرص والشفافية.
1: اسمح لي الأستاذ العهدي في البداية باش نتقاسم معك اللي أكد الأستاذ يعني أستاذ الكبير العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط الأستاذ عبد العزيز قراقي، منين قال عن إنه المنظومة الانتخابية الجديدة يعني تتضمن مقتضيات تروم يعني توفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة بما من شأنه يعني باش يعزز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات المنتخبة وكذلك تحصين المسار الديمقراطي بالمملكة. وضح هون في حواره يعني الأخير مع وكالة المغرب العربي للأنباء على أن حماية نزاهة الانتخابات تشكل جزءا أساسيا يعني في حماية الحقوق والحريات، وهون برز يعني أن ضمان سلامة العملية الانتخابية لا يرتبط فقط يعني بتطبيق المقتضيات القانونية والزجرية، يا غير يتطلب أيضا مواكبتها بحملات يعني تواصلية وتحسيسية واسعة. وهذا الأستاذ الأكاديمي يعني قراءته ومقارنته التحليلية المتعمقة شار يعني وشدد على أهمية يعني توعية المواطنين بخطورة المسار يعني نزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عن هذه المخالفات والجرائم الانتخابية، يعني مما يسهم في ترسيخ ثقافة يعني احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
0: وهذا بصراحة حسنا فعلتي دكتورة أنك أعطيتي، فبصراحة هذا كلام جميل وعميق بصراحة.
1: فعلا يعني أستاذ هذا كلام يعني في الصميم واضح. وضاف كذلك يعني في الحديث عن نزاهة الانتخابات ليست حديثا عن إجراءات يعني تقنية مرتبطة فقط بيوم يعني الاقتراع، لكن ركز يعني على وزاد يعني تحدث عن جوهر الديمقراطية نفسها يعني في الانتخابات. صحيح. الديمقراطية يعني في الانتخابات هي الآلية، الانتخابات قاع بصفة عامة هي الآلية اللي يعبر من خلالها يعني المواطن عن إرادته ويختار يعني ذاك اللي له يمثله ويتولى تدبير الشأن العام باسمه. صحيح. ومن هنا يعني أي مساس بحرية الاختيار أو بسلامة يعني العملية الانتخابية لا يؤثر فقط عن في نتيجة يعني الانتخابات يعني مدة معينة والله، بل يؤدي إلى اهتزاز يعني ثقة المواطنين في المؤسسات وكذلك في العمل السياسي برمته.
0: هذا الشيء علاش قلنا في البداية بأن البحث عن النزاهة والمصداقية أمر مهم، وهذا هو اللي كيزيد في العدد ديال الناخبين والمشاركة في العملية الانتخابية.
1: أكيد الأستاذ العهدي، شفت المواطن منين يقيس صناديق الاقتراع؟ هون يكون يعني هو مطمئن بينه مع نفسه على أنه صوته سيحتسب كما أدلى به.
0: صحيح. وأن يعني في الاتجاه اللي هو أصلا
1: اللي هو يدور فعلا. نعم. وأن جميع المتنافسين يخضعوا يعني القواعد نفسها، وأن لا أحد يعني يستطيع أن يفرض عليه اختيارا معينا باستعمال يعني المال
0: والله الضغط. هو في اختيار.
1: أكيد. نعم. والله النفوذ والله أي شيء من أنواع

0: الأمر كيتعلق بواحد سيرورة أو مسار سابق نسقي متكامل، ما هو فقط على ذاك اليوم ديال الاقتراع في نظر.
1: في الحقيقة شتنا زات الانتخابات تبدأ سابق يوم الاقتراع، يعني قبل يوم الاقتراع بمدة طويلة، وتمتد إلى ما بعد إعلان النتائج. فهي تبدأ يعني بتحديد قواعد قانونية محددة واضحة، وتنظيم اللوائح الانتخابية، وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، كذلك احترام القواعد المتعلقة يعني بالحملات الانتخابية وتمويلها وغير من ذلك. كذلك يعني تشمل توفير الشروط اللي يمكن المواطن، اللي تخلي المواطن يعني يعبر عن رأيه بحرية، والحصول على كذلك المعلومة يعني تعميم المعلومة، وكذلك التعرف على برامج الأحزاب والمرشحين دون أن يكون يعني عرضة اللي هو المواطن للضغط أو التهديد أو التضليل أو غير من ذلك. ثم يعني يأتي يوم الاقتراع كمسلسل، يعني يجي نهار الاقتراع باعتباره محطة أساسية، حيث يعني يجب ضمان حرية التصويت وسريته وشفافية عمليات يعني الفرز وإعلان يعني النتائج في نهاية يعني يوم الاقتراع. إذن هون نشوفوا يعني احنا أمام منظومة متكاملة، فلا يمكن يعني باش نشدوا أخبار انتخابات يعني نزيهة. إذا كان يوم التصويت يعني أن نتحدث عن انتخابات نزيهة إذا كان يوم التصويت منظماً بشكل جيد، بينما سبقت ذلك يعني سبق من ذاك يعني ممارسات أخلت بتكافؤ الفرص أو أثرت بشكل غير مشروع في إرادة يعني الناخبين.
0: وهذا اللي ندوروا أننا نتفادوا إن شاء الله أكيد. فهذا العرس الديمقراطي المقبل اللي لا يكون إن شاء الله يوم الأربعاء 23 شتنبر. أكيد دكتورانتي على اطلاع على أن عدد من الباحثين كيأكدوا، ورشرتي الأستاذ جامعي في البداية كيأكدوا على أن حماية نزاهة الانتخابات، وحنا كنتكلموا أساساً في هذه الحلقة على نزاهة الانتخابات، كيشكل واحد الجزء أساسي جوهري ومحوري في حماية الحقوق والحريات. إذا بغينا نفهموا المستمعين أكثر هذه العلاقة كيفاش كتم؟
1: هذه علاقة أساسية. علاش؟ بهاللي حق، لأن حق يعني حق المواطن والمواطنة في اختيار ممثليه هو أحد الحقوق الأساسية التي ترتبط بالمواطنة والمشاركة في الحياة العامة.
0: تمام.
1: هذا من ناحية. في حين يعني يتم شراء الأصوات أو تهديد الناخبين أو ممارسة الضغط عليهم أو تضليلهم عمدا يعني بمعلومات مزيفة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بخرق قانون انتخابي، وإنما يتعلق أيضا بالمساس يعني بحرية المواطن وحقه في اتخاذ قرار مستقل. ويعني من هذا المنطلق لا يتعود يعني حماية نزاهة الانتخابات حماية يعني الكرامة المواطن أول شيء، والحق في أن يكون يعني فاعلا في تقرير من يمثله. كما أن الديمقراطية يعني الحقيقية لا تقاس فقط يعني بعدد صناديق الاقتراع، بل يعني بمدى قدرة المواطن على الاختيار الحر، وكذلك مدى احترام هذا الاختيار بعد التعبير عنه.
0: وفي رأيك الشخصي الخاص وأكيد قناعتك، في نظرك إلى أي حد يقد أو تقد يقد القانون والعقوبات إلى اكتفينا غير بهم أنهم يضمنوا نزاهة الانتخابات؟ واش فاش كان نوظف فقط الخطاب اللي هو زجري فيه مثلا العقوبات والتجريم ديال مجموعة ديال العمل، هل هذا يكفي أننا فعلا نضمنوا أو نأمنوا النزاهة ديال الانتخابات في النظر؟
1: كما تعلم الأستاذ ويعلم يعني العديد من المستمعين الكرام يعني أن القانون ضروري وأساسي.
0: صحيح. نعم.
1: والعقوبات يعني ضرورية من أجل ردع المخالفين.
0: نعم.
1: لكن التجربة تؤكد يعني أن النصوص القانونية مهما كانت متقدمة يعني لا يمكن أن تحقق أهدافها بالكامل إذا لم ترافقها يعني ثقافة سياسية وأخلاقية أول شيء. ولذلك يعني يمكن الحديث عن مسارين هون متوازنين متكاملين. المسار الأول هو المسار يعني القانوني والزجري، ويعني يتعلق بوضوح القوانين وبتحديد المخالفات والجرائم يعني وتطبيق العقوبات عند الضرورة. أما يعني المسار الثاني فهو المسار الأخلاقي والسياسي، وهذا أهم، نقول أنا عنه أهم شيء هو المسار الأخلاقي والسياسي. يعني يقتضي أن تتنافس الأحزاب اللي يعني متنافسة والمترشحين باش يعني وفق يعني قواعد تحترم يعني المواطن والخصم السياسي والمصلحة العامة هي الأولى.

0: كما أن يعني السياسة ما يالت يعني تتحول لصراع بأي وسيلة.
1: صحيح. نعم.
0: وإنما يعني خاصة تعوم وخاصة يعني خاصة تقوم على التنافس يعني حول البرامج والأفكار والكفاءات. هذا
1: مهمة الإشارة ديالك، البرامج والأفكار والكفاءات
0: أكيد.
1: وما هي شي خون ندخلو شعبان مع رمضان، لأن شي وحدين كي إما كيمشيو الأعراض ديال الناس ولا كيختلقوا كيف قلتي في إطار ذاك التضليل باش أنهم يشوهوا سمعتهم، بينما اللي مهم ماشي أن نناقش الأشخاص ولكن نناقش الأفكار باش كيطرحوا برامجهم تصور كيف تاشي يدوروا يلقوا حلول.
0: شفت استاذ، منين يعود احترام يعني القانون مجرد يعني خوف من العقوبه فقط، يعني هذا لا يكفي.
1: صحيح.
0: لا يكفي. المطلوب هو باش يتحول يعني احترام النزاهه الى قناعه وثقافه وسلوك داخل
1: وهذا
0: المواطن.
1: وهذا هو اللي كيعطينا وعي انتخابي، ان الناس كتلقاهم مسؤولين. وصحيح. نعم. اذا طيب، اكيد كيف تعرفي استاذه بنت خوالها، ان ما في شك اليوم أن منسوب الوعي السياسي للمواطن درجة دياله والمستوى دياله كيساهم في حماية نزاهة الانتخابات. في نظرك فاش كيبان هاد الأدوار دياله حول هاد النقطة بالذات اللي احنا بصدد نقاشها دكتورة؟
0: أكيد الوعي السياسي يعني مثل أحد أهم الحصون ضد الممارسات اللي تفسد يعني
1: جميل
0: العملية.
1: أنك استعملتي هذا الحصون الحصن، وكأنها قلعة تمنع من أن شيء يتسرب.
0: أكيد. نعلها أستاذ، شفت الوعي السياسي يمثل أحد أهم يعني الحصون ضد الممارسات.
1: إنه وكعتك مناعة.
0: صح. ضد الممارسات التي قد تفسد يعني العملية الانتخابية.
1: صحيح.
0: فالمواطن الواعي يعرف يعني قيمة صوته، ويدرك أن صوته ليس سلعة يمكن بيعها أو مقايضتها بمنفعة مؤقتة.
1: جميل. نعم.
0: كما أنه يعني يدرك ويعرف نقرأ أن اختيار اليوم يمكن أن يكون له يعني آثار على مستقبل الجماعة، مستقبل يعني المصلحة العامة بصفة عامة.
1: طيب، وفاش كان بغيو نتكلموا على، أكيد كان طرحونا الأحزاب السياسية أشن هو دورها في ترسيخ أخلاقيات المنافسة الانتخابية، بمعنى من بعد ما تكلمتي على هذا الوعي السياسي كيف شرتي الآن، عندي لك سؤال هذه المرة كيتعلق بالأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية في ترسيخ أخلاقيات المنافسة الانتخابية، بالنسبة للأحزاب السياسية شنو هو المطلوب منها في نظرك من خلال تجربتك؟ مثلا الحزب السياسي تحاولي أنك غير تقدمي فيها مثلا واحد الإشارة، فاش كنقولوا بأن كاين حزب سياسي، شنو هو المطلوب منه؟
0: بالنسبة للحزب السياسي مطلوب منه أول شيء يعني اختيار الكفاءات المثقفة، الكفاءات اللي عندها يعني القدرة على المواكبة وعلى تشاطر المعلومة وعلى يعني التمثيل الساكنة أحسن تمثيل، وعندها كذلك الأحزاب السياسية ملتزمة باش تأطر، يعني ما هو اللي قام يعود يدخل حزب والله كذا، هو مسار يعود مسار تجربي، مجار تجربة طويلة يعني نضالي، يعود مؤمن أول شيء بالحزب.
1: واحد يالله جلباه وتسبقوا على
0: أكيد. شفت يالتي يعود مثلا قديم في الحزب، عنده تجربة، عنده إيمان بالحزب، إيمان بالبرامج، إيمان يعني بالمنسقين، بالمنظومة الحزبية بصفة عامة.
1: تمام.
0: ومنين يدخل كذلك يعود عنده تأطير حزبي سياسي، يعود عنده القدرة على المواجهة، على النقاش، على التمثيل، على يعني التعبير عن رأي الساكنة أمام قبة.
1: وأظن ربما تشطرني الرأي أستاذة، أن فاش كيكون مثلا شي واحد دخل شي حزب سياسي وكيكون داز من تجربة جمعوية، كيكون ربما أكثر العمل الجمعوي ركي بحال شي مدرسة هو في تكوين هاد المنخرطين في الأحزاب السياسية.
0: أكيد. شفت.
1: وإن كان ماشي ضروري، غير جرت العادة أن واحد مثلا زاز من تجربة اللي هي جمعوية كيكون أكثر عطاء، لأن كيتواصل مع الناس، عارف الهموم على الأقل ديال الحي ديالو ديال المدينة ديالو.
0: فعلا. شفت، العمل الجمعوي أول شيء عمل تطوعي، يعني ما لا يعني
1: يعني كتبين أنه لا أصلا باغي يشتغل
0: باغي وبإرادته وكذا. نفس الشيء يعني كيف لا يتمثل

0: تمثل يعني جمعية تمثل ناس منخرطين معك في جمعية، والله ناس مهتمين بذاك المجال اللي هو ده جمال الدومين ديال الجمعية، سواء كان ثقافية
1: تطوع
0: فعلا سواء كان ثقافية وذات اختصاص معين. كذلك يعني انت بقبة البرلمان عندك يعني قدرة باش تمثل ساكنة معينة، تعبر عن آرائها وعن مشاكلها وتطرح الحلول وتطرح يعني المشاكل باش تعالج في قبة البرلمان. نفس الشيء يعني التأطير الجمعوي تأطير مهم بالنسبة لي كيف تأطير أكاديمي، لأنه مثلا أي تلميذ له يدخل المدرسة يرتوي يتخطى يعني من الجامعة كيف نقول إحنا الكتور يدخل كذلك للروض حد يدخل المدرسة،
1: العمل الجمعوي تكوين مدرسة
0: تكوين فعلا. وكان يعود عندك مثلا الخاطر يكون عندك كذلك أسلوب حتى لينشير للتكوين مهم ديال الإنسان والله المواطن يخدع له، لأنه الحمد لله عدوا خالقين مكونين في ذا المجال اللي هو مجال التنمية الذاتية، مجال البرمجة العصبية، مجال يعني لكي يخلي الإنسان يعني ينمي شخصيته ويعرف
1: أنماط الشخصية مهم جدا
0: فعلا أنماط الشخصية اللي قد مثلا يتعامل معها، لأنه كل شخص عنده طريقة معينة قد حد يتواصل معه بها، هذا مهم، هذا تكوين مهم. كذلك العمل الجمعوي يعطيك الصبر، يعطيك نفس طويل تماما. يعطيك الصبر
1: وكيبين تمولاها أنه جاي أصلا لخدمة مصلحة الآخرين،
0: صح.
1: ما هو شي حاجة فقط مصلحته، لأنه مبني على التطوع كيف قلت
0: أكيد. هذا كامل يخلي يعني الإنسان السياسي أو المترشح داخل الحزب يبرز أكثر ويعطي أكثر، وكذلك حتى الحزب يخلي المواطن مثلا عنده قناعة بذاك الحزب وبذاك الشخص اللي يمثله، ويكون الانخراط أكثر وتكون كذلك الأهمية بالأحزاب السياسية أكثر داخل الحياة العامة والمجتمع.
1: صحيح. إذن طيب دكتورة، جرت العادة أن سبق من نختموا البرنامج أو الحلقة برنامج ديال ضيف الأسبوع، أن عادة كنطلبوا منه يوجه رسالة للمستمعين.
0: أود في البداية أن أتوجه إلى المواطنين والمواطنات بالقول إن صوتكم أمانة ومسؤولية، فلا تستهينوا به ولا تفرطوا يعني فيه. اختاروا من ترونه أهلا لثقتكم بناء على الكفاءة والنزاهة والبرامج، وليس يعني بناء على الوعود العابرة أو المصالح المؤقتة. فمشاركتكم الواعية هي التي تمنح للعملية الديمقراطية معناها الحقيقي. وأتوجه إلى المترشحين بالقول إن طلب ثقة المواطنين هو التزام يعني ومسؤولية قبل أن يكون منافسة انتخابية. تنافسوا بشرف واحترموا منافسيكم، واجعلوا برامجكم وأفكاركم هي وسيلتكم لإقناع الناخبين، واعلموا أن المسؤولية الانتخابية ليست امتيازا بل تكليف وخدمة للصالح العام. أما الأحزاب السياسية فأقول لها إنكم تتحملون مسؤولية كبيرة في تخليق الحياة السياسية واستعادة ثقة المواطنين، فقدموا للناخبين برامج واضحة وواقعية، واختاروا مرشحين يتمتعون بالكفاءة والمصداقية، واجعلوا من المنافسة الانتخابية فرصة للنقاش والحوار وتقديم الحلول، لا مجالا للتشهير أو التضليل أو تبادل الاتهامات. كما أتوجه إلى جميع الفاعلين من مؤسسات وإعلام ومجتمع مدني لأقول إن حماية نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية، فكل واحد منا مطالب بأن يساهم من موقعه في حماية حرية الاختيار ومواجهة الأخبار الزائفة والتصدي لكل الممارسات التي يمكن أن تسيء إلى العملية الانتخابية. وفي الأخير أقول لنفسي أولا وللجميع إن الديمقراطية لا تبنى في يوم واحد ولا تختزل في وضع ورقة داخل صندوق، إنما هي ثقافة وممارسة ومسؤولية مشتركة. فلنجعل من انتخاباتنا محطة للتنافس الشريف وللتعبير الحر ولإعلان صوت الكفاءة والنزاهة، لأن صوت المواطن هو كلمة في صناعة المستقبل وأمانة تستحق أن تصان وتحترم.
1: إذن شكرا لك الأستاذة الفاضلة على كل ما قدمتي من إضاءات وتوضيحات، ونحن كنتحدثوا على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في ترسيخ ثقة في المؤسسات المنتخبة. وشكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة مع ضيف جديد. دمتم أوفياء للوعي والمواطنة والمسؤولية. شكرا على جميل حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
3: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: مرحبا بكم في البرنامج لوقت نخيط إذن الانتخابات النغي توغانك تمازير النغ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح تواطنيت غينا ودنيتنات صوتا دي عاون القيمان تمازير النغ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربي أسن تصويت مغرقخ
0: مش تزممم قلاو احل الانتخابات هورتو فيما تحضرم المغرب اسن صوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغنك المغرب اتو زمم ودنتاق لو احل الانتخابات حما دي صوت كوان سنون اينو بغيفون بدن نيزدغنك الخارج ميمشا تقل لو كالتتخ ايونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروان سألكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أهدت للشارجام لوكال تفير نويا أزنت والنغراغي فونينول سليمين نخد أزنت ستبريت البوستة خويوني غيادينو بخاس خفيونو مغرابي إن يزدغنق الخارج خفويات خاسنو صوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرون صوت حمدي ياسين سمي لوكالت تصحنيت
2: يسونا غراغي في نخينوب إخسان غادي دفوري البيرون وصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرون وصوت النخ ميد دفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس دفيرنا دي سلس لاكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال دلاكارت ناسونال النس إصوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياضن ذي أكا لاكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال إصوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مجيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازال نخردات

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي بالقضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم ميلاد الموجز الإخباري. فادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب استقبل أزيد من 14 مليون سائح إلى غاية ما تم غشت 26,000، أي بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2 مليون سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن عدد هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهر عمور في تصريح أورده البلاغ إن دينامية السياحة المغربية أصبحت تقوم على أسس متينة ومستدامة، وقد أظهرت خارطة الطريق 2023-2026 أن الاستثمار الموجه في الروافع الأساسية يعطي نتائج ملموسة، سواء من حيث عدد السياح أو من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي. واعتبرت السيدة عمور أن القطاع يتوفر عليه إمكانات كبيرة، وستكون المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز هذه الدينامية وتوسيع استفادة مختلف الجهات والفاعلين في القطاع منها. قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. وأوضح السيد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116% من حيث القيمة، مشيرا إلى أن هذا الأداء يعكس فعالية التدابير والإجراءات التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لضمان استدامة الموارد السمكية الوطنية وتثمين منتجات الصيد. وأفاد نافع بأن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية الصغيرة على مستوى ميناء العيون بلغت 173,000 طن خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر غشت الماضي، مقابل 108,000 طن خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر ب 59% في الحجم و 65% بخصوص القيمة المالية. وأشار إلى أن هذه الدينامية بلغت مستوى أصبحت معه مندوبية الصيد البحري بالعيون مضطرة إلى تعليق أنشطة الصيد بشكل دوري عندما تتجاوز الكمية المفرغة 6,000 طن في اليوم. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مقاربة تهدف إلى التوفيق بين الحفاظ على الموارد البحرية الوطنية واستدامتها وبين تثمين هذه المنتجات، وذلك تماشيا مع توجيهات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. وتشكل الدائرة البحرية للعيون اليوم قطبا رئيسا للصيد البحري على الصعيد الوطني، إذ تتوفر على الخصوص على 1008 قوارب للصيد التقليدي و350 سفينة للصيد الساحلي و52 و50

0: أحد لتحويل منتجات الصيد، وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأداء المتميز سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري. إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام مواد هذا العرض الإخباري المجج، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: أهلا بكم إلى هذه الورقة، ورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الاثنين 7 شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الأجواء الحارة نوعا ما إلى حارة فوق كل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا داخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية أو بنزول أمطار جد خفيفة ومحلية قرب السواحل، وسيلاحظ نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية، وكذا بهضاب الفوسفات، ومن المحتمل أن تهم أيضا منطقة الشاوية خلال الليل، كما سيشهد كل من سوس والريف وجنوب المنطقة الشرقية تساقط قطرات مطرية مرفوقة برعد، ومن المتوقع كذلك تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية مع احتمال تطاير الغبار محليا. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا ملحوظا بكل من جنوب البلاد والسهول الشمالية والوسطى والريف، وكذا بغرب الواجهة المتوسطية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وبجدور وهائجا بباقي سواحل المحيط الأطلسي. المفكرة الإذاعية، أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله، نستعرضه إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات هدى اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهي بالنسبة لليوم الاثنين 25 ربيع الأول موافق 7 شتنبر، ستكون مواعيد أذان صلوات هذا اليوم على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 زوالا و7 دقائق، العصر في تمام 25 دقيقة، المغرب عند حلول 8 مساء و20 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى عند حلول 9 مساء و28 دقيقة. أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله 26 ربيع الأول موافق ل8 شتنبر، سينادى له في تمام 6 صباحا و27 دقيقة، والشروق في تمام 7 صباحا و45 دقيقة.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: بركات غلا برنامج تيزين نغياد ليزلين سل الانتخابات اللي ردي تيوسكار خمازيرتنا أسن 23 شتنبير الحلقة نغاسة تيوسكاري مغربي للخارج إن غلان حاضر بالدس الروح تواطنيت إصدار لانتنية صوتا أو سنغيمان تمازيرتنا زغولنسن
1: تزدغغ غل خارج ورصدار غادي لي غل المغرب أسن تصويت ما راد سكرغ
0: إغد زميم غل لوحل الانتخابات دي غورتو فيما تحاضر مغل المغرب أسن صوت تزدار ما تستيم كرانيا اللي زدغن غل المغرب إلي غوي اللي زممني غل لوحل الانتخابات باش هدي صوت غل بلاس النون إنو بفل اللون ميد اللي زدغني غل خارج ما منك أسرات سكر الوكالت إيوالي را فلاس نينو بغصوت كشمات صوت غار إلكتروني www.election.ma نغ www.listelectoral.ma عمرات المعلومات النون التين وليت ستيم التيلي شارجات لوكالت وهاني لما زنت يولي رفلاتوني نوب سليميل نغا زنت استغارست البوسطة كريغت يعني الزارة دي نوب غير فينو مغربي اللي زدغن الخارج غونشكال أسنو صوت السلطة المحلية ارتك فوتوكوبي لوكالت إيه الرئيس اللي بيرونو صوت باش هدي إيسان ماز لوكالت صحنيت
2: إيش دولي رفلات نغينوب إخصا دي دفاري البيرون وصوت النغ
0: أرد دايمن إغي دفارو لان تاني البيرون وصوت لمود دفارم أريد صوت غوم زوارو سيس من نس إغي يادي سرسلا كارت ناسونان نس أرد أغي الميس راس طورخت اللوكالت إدلا كارت ناسونان نس إي صوت غلبلاس النون إغي دفاري كرا البيرو يادن أرياك لا كارت ناسونان نس إطورخت اللوكالت إي صوت غلبلاس النون غي كاد أرد صواتم توسم غيمال تمازيرت النون تيزين غياد أتصوت كله يا باش تزيك سمازيرتنا قدام

0: اسمو احمد. ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: محبس زيوم دي البرنامج ودر وقتنا نتم الانتخابات نغيرين دي تماثلنا أسن 23 شو تنبير أس ديواني ثين التهميم غربي الخليج مني مجان ربدت تيرين حضان سنروح الوطنية زمان ولدني هنية صوتن أذا عاون دي تيوشان تماثلنا زقورنسن
1: زدغغ ذي الخارج وزمغش هذي ريغ ذي المغرب أصن تصويت ما مش غقغ
0: مرت تجلم دي اللوائح الانتخابات مش أوغاهم بور وقت التريم دي المغرب أصن تصويت زمما ما اتخذام شان يجني زان دي المغرب ويتسجل ولاد نتدي اللوائح الانتخابات باش هذي صوت قمشان نوم ويناب خاوم إيوداني زدغن دي الخارج ما مش غقني الوكالة ثانيتين إيواني خاص نغينو بندي تصويت أذفمغ المنصة الإلكترونية www.election.ma نير www.listelectoral.ma شام المعلومات النوم والتنين واني تخدام وشتيل الشارجام الوكالت أواني سكمتي واني خاوم غاي نوبن ذي الإيميل نير سكم الوكالتا ذي البوستا خوري جني زما دي نوب غار خي جنو مغربي نيزان دي الخارج سمانايا أسن تصويت السلطة المحلية قد توش فوتو كوبي زي الوكالت الرئيس البيرون تصويت باش هذي السن باللي الوكالتا التنين التاد
2: واش وني خان غينوبن اخسا ديالي يدفالي البيرون تصويت النغ
0: ويجيبو ضروري ما راورد انت يدفالي البيرون تصويت نومي تضفام اقاضي صوت قوم زوارو سيسم النس اواني دي الساس لاكارت ناسونا النس عودة دي وش توريقت اللوكالت لاكارت ناسونا النس ويصوت قوم شنوم وما را يدفالي البيرون نغني اقاضي وش لاكارت ناسونا النس التوريقت اللوكالت ويصوت قوم شنوم امو اقاض صوتم وتعاونم ديتي وشان تضوط النوم وإذا الوقت أن صوت مرة باش الطويث موطن غزات

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: هذا وقتنا ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظف بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطيهم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.

0: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاصو يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
1: ماشي بالضروره، اذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الاول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقه الوطنيه ديالو، ثم كيقدم ورقه الوكاله مع البطاقه الوطنيه ديالو وكيصوت بالنيابه عليكم. واذا كان تابع لمكتب التصويت اخر كيقدم البطاقه الوطنيه وورقه الوكاله وكيصوت بالنيابه عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل بلادكم.

0: هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: نشرة الأخبار.
0: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، نفتتحه كالعادة بأبرز العناوين. المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية متى مغشت 26 و2000. بميناء العيون ارتفاع الكميات المفرغة من سمك السردين بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. أهلا بكم مجددا. في التفاصيل، أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامن بأن المغرب استقبل أزيد من 14 مليون سائح إلى غاية متم أغشت 26 و2000، أي بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2 مليون سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن عدد هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد على وجهة المغرب. وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهر عمور في تصريح أورده البلاغ إن دينامية السياحة المغربية أصبحت تقوم على أسس متينة ومستدامة، وقد أظهرت خارطة الطريق 2023-2026 أن الاستثمار الموجه في الروافع الأساسية يعطي نتائج ملموسة، سواء من حيث عدد السياح أو من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي. واعتبرت السيدة عمور أن القطاع يتوفر عليه إمكانات كبيرة، وستكون المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز هذه الدينامية وتوسيع استفادة مختلف الجهات والفاعلين في القطاع منها. قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. وأوضح السيد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116% من حيث القيمة، مشيرا إلى أن هذا الأداء يعكس فعالية التدابير والإجراءات التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لضمان استدامة الموارد السمكية الوطنية وتثمين منتجات الصيد. وأفاد نافع بأن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية الصغيرة على مستوى ميناء العيون بلغت 173,000 طن خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر غشت الماضي، مقابل 108,000 طن خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر ب 59% في الحجم و 65% بخصوص القيمة المالية. وأشار إلى أن هذه الدينامية بلغت مستوى أصبحت معه مندوبية الصيد البحري بالعيون مضطرة إلى تعليق أنشطة الصيد بشكل دوري عندما تتجاوز الكمية المفرغة 6,000 طن في اليوم. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مقاربة تهدف إلى التوفيق بين الحفاظ على الموارد البحرية الوطنية واستدامتها وبين تثمين هذه المنتجات، وذلك تماشيا مع توجيهات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. وتشكل الدائرة البحرية للعيون اليوم قطبا رئيسا للصيد البحري على الصعيد الوطني، إذ تتوفر على الخصوص على 1008 قوارب للصيد التقليدي و350 سفينة للصيد الساحلي و52 واحدة لتحويل منتجات الصيد. وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأداء المتميز سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري. مواد عرضنا الإخباري المفصل استوفيناها، نعود في ختام هذا العرض الإخباري لنذكركم بأبرز ما تضمنه من عناوين. المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح إلى غاية ما تم غشت 26 و2000. بميناء العيون ارتفاع الكميات المفرغة من سمك السردين بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نشكر لكم حسن الإصغاء ونبل المرافقة. هنا الدخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم إلى هذه الورقة، ورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الاثنين 7 شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الأجواء الحارة نوعا ما إلى حارة فوق كل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا داخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابية أو بنزول أمطار جد خفيفة ومحلية قرب السواحل، وسيلاحظ نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية، وكذا بهضاب الفوسفات، ومن المحتمل أن تهم أيضا منطقة الشاوية خلال الليل، كما سيشهد كل من سوس والريف وجنوب المنطقة الشرقية تساقط قطرات مطرية مرفوقة برعد، ومن المتوقع كذلك تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية مع احتمال تطاير الغبار محليا. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا ملحوظا بكل من جنوب البلاد والسهول الشمالية والوسطى والريف، وكذا بغرب الواجهة المتوسطية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وبجدور وهائجا بباقي سواحل المحيط الأطلسي. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية لله، استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهي بالنسبة لليوم الاثنين 25 ربيع الأول موافق 7 شتنبر ستكون مواعيد أذان صلوات هذا اليوم على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 زوالا و7 دقائق، العصر في تمام 5:29 دقيقة، المغرب عند حلول 8 مساء و20 دقيقة، أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى عند حلول 9 مساء و28 دقيقة، أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الثلاثاء 26 ربيع الأول موافق لثامن شتنبر سينادى له في تمام 6:27 دقيقة، والشروق في تمام 7:45 دقيقة.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: اسمع مزيان اش غنقول لك المعلم، حنا في هاد البركو في البحر كل واحد خاصو يعمل الخدمه ديالو ويقابل شغلو ويكون واعي بالمسؤوليه ديالو باش الرحله ديالنا تدوز مدخمه.
6: عندك حق الرئيس،
5: وهيداك بلادنا الا بغيناها تمشي في الحفظ والصون خاص كل واحد منا يكون واعي بالمسؤوليه ديالو، والمشاركه في التصويت مسؤوليه كبيره خاص كل واحد منا يكون موقد بها.
7: حنا المغاربه ديما مع البلاد، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
8: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين،
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لاهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لاهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناثتو 20 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم يكعود كل شيء واضح لكم ونقاربه لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكسب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه، تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم ملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو. وتقدوا ملي تدخلوا الموقع تخذوا v.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تهاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن إشارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في لب... اسمع حتى ذاك اللي لا نقول لك يا الخيفي، احنا في دربار كل في البحر، كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعد مسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينة.
1: حق بعد يا الرئيس،
0: ذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعد مسؤوليته، المشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم. أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
0: هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية. أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن المغرب استقبل أزيد من 14 مليون سائح إلى غاية ما تم غشت 26,000، أي بزيادة قدرها 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 25 و2000، وهو ما يعادل حوالي 608,000 سائح إضافي. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن عدد السياح خلال شهر غشت تجاوز لأول مرة سقف 2 مليون سائح، محققا نموا بنسبة 3% مقارنة مع غشت 2025، مسجلة أن عدد هذه الأرقام تعكس موسما صيفيا إيجابيا للغاية مع استمرار الإقبال المتزايد.

0: على وجهة المغرب، وقالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهر عمور في تصريح أورده البلاغ إن دينامية السياحة المغربية أصبحت تقوم على أسس متينة ومستدامة، وقد أظهرت خارطة الطريق 2023-2026 أن الاستثمار الموجه في الروافع الأساسية يعطي نتائج ملموسة، سواء من حيث عدد السياح أو من حيث الأثر الاقتصادي والاجتماعي. واعتبرت السيدة عمور أن القطاع يتوفر عليه إمكانات كبيرة، وستكون المرحلة المقبلة فرصة لتعزيز هذه الدينامية وتوسيع استفادة مختلف الجهات والفاعلين في القطاع منها. قال مندوب الصيد البحري بالعيون محمد نافع إن الكميات المفرغة من سمك السردين على مستوى ميناء العيون سجلت ارتفاعا بنسبة 85% خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 26 و2000. وأوضح السيد نافع في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الكميات المفرغة من سمك السردين سجلت أيضا ارتفاعا بنسبة 116% من حيث القيمة، مشيرا إلى أن هذا الأداء يعكس فعالية التدابير والإجراءات التي اتخذتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لضمان استدامة الموارد السمكية الوطنية وتثمين منتجات الصيد. وأفاد نافع بأن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية الصغيرة على مستوى ميناء العيون بلغت 173 ألف طن خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر غشت الماضي، مقابل 108 ألف طن خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع يقدر ب 59% في الحجم و 65% بخصوص القيمة المالية. وأشار إلى أن هذه الدينامية بلغت مستوى أصبحت معه مندوبية الصيد البحري بالعيون مضطرة إلى تعليق أنشطة الصيد بشكل دوري عندما تتجاوز الكمية المفرغة 6000 طن في اليوم. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مقاربة تهدف إلى التوفيق بين الحفاظ على الموارد البحرية الوطنية واستدامتها وبين تثمين هذه المنتجات، وذلك تماشيا مع توجيهات كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. وتشكل الدائرة البحرية للعيون اليوم قطبا رئيسا للصيد البحري على الصعيد الوطني، إذ تتوفر على الخصوص على 1008 قوارب للصيد التقليدي و350 سفينة للصيد الساحلي و52 وحدة لتحويل منتجات الصيد. وبفضل التدبير الدقيق للموارد البحرية والتنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية في القطاع والدينامية الاقتصادية والاجتماعية المتنامية، يتميز ميناء العيون بأداء المتميز سواء من حيث قيمة أو حجم مفرغات منتجات الصيد البحري. إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام مواد هذا العرض الإخباري المجج، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس.
0: أهلا بكم من هذه الورقة، ورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية. من المتوقع بإذن الله تعالى اليوم الاثنين 7 شتنبر أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الأجواء الحارة نوعا ما إلى حارة فوق كل من السهول الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي للبلاد، وكذا داخل الأقاليم الصحراوية، ويرتقب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مصحوبة بكتل ضبابي أو بنزول أمطار جد خفيفة ومحلية قرب السواحل، وسيلاحظ نزول زخات مطرية رعدية فوق مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا بهضاب أرض فوسفات، ومن المحتمل أن تهم أيضا منطقة الشاوية خلال الليل، كما سيشهد كل من سوس والريف وجنوب المنطقة الشرقية تساقط قطرات مطرية مرفوقة برعد، ومن المتوقع كذلك تسجيل هبات رياح قوية شيئا ما بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الصحراوية مع احتمال تطاير الغبار محليا. أما درجة الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا ملحوظا بكل من جنوب البلاد والسهول الشمالية والوسطى والريف وكذا بغرب الواجهة المتوسطية، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وهادئا إلى قليل الهيجان بالبغاز وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة وبجدور وهائجا بباقي سواحل المحيط الأطلسي. المفكرة الإذاعية. أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المفكرة الإذاعية. لله استعرضوا إن شاء الله ربنا من خلالها ما تبقى من مواعيدي ومواقيت أذان صلوات أداء اليوم حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت لكي توافق مع توقيت غرينتش طبعا مع إضافة ساعة. وهي بالنسبة لليوم الاثنين 25 ربيع الأول موافق 7 شتنبر ستكون مواعيد أذان صلوات هذا اليوم على الشكل التالي: سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 زوالا و7 دقائق، العصر في تمام 5:29، المغرب عند حلول 8:20، أما موعد أذان صلاة العشاء سيرفع بإذن المولى عند حلول 9:28، أما موعد أذان صلاة الصبح ليوم غد إن شاء الله 23 ربيع الأول موافق ل8 شتنبر سينادى له في تمام 6:27 والشروق في تمام 7:45.
2: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
0: عن قرب برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد العهدي مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، في ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء لله نخصوه إن شاء الله ربنا لتسليط الضوء على واحدة من أهم المحطات اللي كتستأثر باهتمام الأسر والمجتمع، ألا وهي الدخول المدرسي الجديد، محطة اللي كتجدد معها الأمال والطموحات وكتستعد من أجلها وإنجاحها مختلف مكونات المنظومة التربوية من أطر إدارية وتربوية وأسر وتلميذات وتلاميذ وجمعيات الأباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ، والهدف وأيضا معهم السلطات ومعهم العديد من الأطراف المعنية هي كأنه يتم توفير الظروف اللي هي ملائمة لانطلاق سنة دراسية جديدة 2026-2027 لأكيد عنوان عنوانها التحصيل والاجتهاد والنجاح. ويكننا نتحدث أكثر عن أهم هذه الاستعدادات اللي قامت بها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بواد الذهب، والمعطيات والإحصائيات التربوية اللي كتهم هذه المديرية على مستوى واد الذهب، وكذا الجهود اللي تبدلت يكنه يتم الحل.

0: من ظاهرة الهدر المدرسي. أنا جد سعيد أنني نستضف هذا اللقاء الأثير سي سالكي خطري، اللي هو المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب. أهلا وسهلا بك سيد المدير، وشكرا لك على تلبية الدعوة، ونعرف بأن عندك التزامات كثيرة، ولكن حرصا منك على أنك تتواصل مع الساكنة ديال إقليم وادي الذهب أبيت لأنك تخصص هذا الوقت، فشكرا لك. نعم
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، ونحن بدورنا بطبيعة الحال كنشكر الإذاعة الجهوية على اهتمامها لهذا القطاع اللي هو حساس، وهو قطاع التربية والتعليم بإقليم وادي الذهب.
0: أكيد، كيف تعرف سيد المدير ويعرف المستمعين الكرام أن الدخول المدرسي كيشكل واحد المحطة سنوية مهمة اللي كتطلب استعدادات مبكرة، وطبعا وما يواكب هذه الاستعدادات من تنسيق بين مختلف المتدخلين. نبغي نعرف منك وأكيد مع المستمعين أشن هي أهم الاستعدادات والتدابير اللي اتخذتها المديرية الإقليمية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب، يا كأنها تضمن واحد أو تحرص على ضمان دخول مدرسي ناجح وتوفر الظروف اللي هي مناسبة من أجل استقبال التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، واللي يجد أن من خلاله تكون واحد البداية إن شاء الله موفقة مشجعة لما تبقى من أيام هذا الموسم التربوي.
1: مرحبا، شكرا. أولا قبل أن أبدأ حديثي حول الاستعدادات للدخول المدرسي 2026-2027، أود أن أنوه بالنتائج التي حصلت عليها المديرية في الموسم الماضي بطبيعة الحال 25-26، والتي تمثل فيما يلي: نسبة نجاح بالنسبة للابتدائي 96.80%، والثانوي الإعدادي 84.44%، والبكالوريا بطبيعة الحال السنة الثانية بكالوريا 82.66. أيضا بلغت نسب الميزات فاقت 48%. هذا بطبيعة الحال هذه النتيجة بسبب تضافر الجهود
0: صحيح
1: بين الجميع، أطر التربية والتعليم بطبيعة الحال، وأيضا السلطات المحلية وعلى رأسها بطبيعة الحال السيد الوالي، وأيضا الهيئات المنتخبة، كل من جانبه على التعبئة الجماعية للوصول إلى هذه النتيجة، ونأمل من الله أن يستمر هذا الأطار. فيما يخص سؤالكم حول الاستعداد، بطبيعة الحال استعداد الدخول المدرسي يبدأ من الموسم الماضي بطبيعة الحال، ففي إطار بطبيعة الحال تشكيل لجان إقليمية موضوعة الاستعداد الجيد للدخول، وعقد لقاءات تواصلية مع كافة المتدخلين من سلطات محلية، من جمعيات فيدرالية أمهات وآباء أولياء التلاميذ، من أطر تربوية، من أطر تفتيش إلى آخره، كل بطبيعة الحال هذه الاجتماعات من أجل بطبيعة الحال التحضير الجيد. نشر أيضا مستجدات الدخول المدرسي بالصفحة الرسمية اللي جاءت من طبيعة الحال في إطار مقر السيد وزير التربية الوطنية، ثم تنظيم حملات تحسيسية تواصلية حول إلزامية التعليم الأساسي والتعبئة والتواصل حول التسجيلات الجديدة للسنة الأولى ابتدائي والتعليم الأولي، وأيضا إنجاز طلب عروض خاصة بتدبير أقسام التعليم الأولي للموسم 26-27، بالإضافة إلى أيضا التحضير الخريطة المدرسية التي تعطي من طبيعة الحال يعني الخريطة العامة لمؤسسات التربية والتعليم في خلال الموسم هذه. هذه الخريطة من طبيعة الحال بما فيها النظرية والتوقعية والتعديلية بعين الاعتبار تؤخذ الوزارة من طبيعة الحال من ظاهرة الاكتظاظ أولا، ثم أيضا لا يتجاوز معدل التلاميذ في بالنسبة للسنوات الأولى 30 تلميذ، وبالنسبة لباقي المستويات 36 تلميذ في القسم. أيضا هذه السنة بطبيعة الحال كان تم اعتماد ثلاث مؤسسات جديدة، يعني في إطار التهيئة أو بناء مجموعة من المؤسسات لأجلهم طبعا الحال إنجاح الدخول المدرسي. كانت مؤسسة ثانوية خوارزمي التأهيلية، ثم ثانوية ابن ياسين، ثم أيضا مدرسة

0: ابتدائية ثالثة. هذه المؤسسات كان الهدف من إنشائها أولا هو أيضا التغلب على ظاهرة الاكتضاض التي
1: صحيح،
0: عرفته بعض
1: وبالخصوص
0: المؤسسات.
1: أن واد الذهب عرفت واحد امتداد عمراني وسكاني، وبالتالي هذا كيقرب الخدمات التربوية لساكنات الإقليم.
0: بالفعل، فخصوصا نظرا للمشاريع التي أصبحت تعرفها هذه
1: صحيح
0: الجهة، المشاريع التنموية اللي هي كبيرة، أصبحت وجهة واستقطاب من أجل مجموعة من الأسر، الشيء اللي بطبيعة الحال كيخلينا بطبيعة الحال كنعرفوا هذه الظاهرة ديال الاكتضاض، واستعدادا لتقليص هذه الظاهرة تمام بطبيعة الحال. هذا بطبيعة الحال بالفضل أولا لله ولجميع الشركاء بما فيهم أيضا جهود صراحة سيد الوالي في هذا الباب هذا التي نكن له كل احترام من أجل إخراج هذه المؤسسات إلى حي الوجود. ولا زالت الآن التعبئة مستمرة إلى يومنا هذا، إلى حدود الأمس كانت هناك لقاءات مع السلطات المحلية الأمنية والمحلية من أجل أيضا إنجاح ما تبقى من العمليات.
1: جميل. طيب ندور منك إذا سمحت سيد المدير، تعطينا بعض الإحصائيات والمعطيات التربوية. راه ذكرتي بعض منها، ولكن ما كرهنا إلا عندك معطيات تكون عندنا فكرة على الدخول المدرسي.
0: من طبيعة الحال المعطيات الإحصائية والمؤشرات التربوية التي تعرفها المديرية، فبالنسبة للابتدائي الابتدائي من طبيعة الحال عندنا 23 مؤسسة عمومية و22 مؤسسة خصوصية. عدد التلاميذ في التعليم العمومي 13423، وفي التعليم الخصوصي 6726 تلميذ. بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي هناك 10 مؤسسات إعدادية عمومية و15 مؤسسة خصوصية. أعداد التلاميذ تقريبا 7772 بالنسبة للعمومي و1482 بالنسبة للتعليم الخصوصي. أما فيما يخص التعليم الثانوي التأهيلي فهناك 7 ثانويات تأهيلية بعدد تلاميذ 5509 و8 مؤسسات خصوصية بعدد تلاميذ 772. وهناك أيضا التقني العالي بطبيعة الحال العمومي كاين ثانوية واحدة بطبيعة الحال 56 تلميذ في البي تي اس، والأقسام التحضيرية مؤسسة واحدة ب 55 تلميذ. على العموم مجموع المؤسسات تقريبا بخصوصها عمومية بطبيعة الحال 87، وبمجموعة من التلاميذ اللي هو بطبيعة الحال 35795 تلميذ بهذه
1: الرقم اللي شرته للسيد المدير 87 مؤسسة، أظن إنجاز مهم. علاش؟ لأن هذا في رقعة جغرافية اللي هي محدودة، وبالتالي غادي تكون نسبة ديال قرب المؤسسات من الأحياء ومن الساكنة، وأظن هذه خاصية ديال إقليم وادي الذهب.
0: نعم بالفعل. إذن طبيعة الحال طريق انتشار هذه المؤسسات فهي رغم أن هناك في الجانب الغربي للمدينة بطبيعة الحال يعرف تزايد سكاني أكثر، ولكن نحن نسعى جاهدين بطبيعة الحال من أجل أننا نكون في الموعد، وبالتالي تقليص هذه الظاهرة هي ظاهرة الاكتضاض، رغم أن ظاهرة الاكتضاض بالنسبة لنا نحن لا تتجاوز المستوى الوطني بالمقارنة المستوى الوطني.
1: نعم.
0: ولكن نأمل أن يتم التقليص إلى أقصى.
1: أكيد أكيد إن شاء الله. طيب سيد المدير، كيبقى الهدر المدرسي من بين التحديات اللي فعلا كتستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، واللي كيجي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية الأولى، نظرا لما هذا الموضوع ديال الهدر المدرسي من انعكاسات على مستقبل تلميذات والتلاميذ وطبعا على المجتمع بشكل عام. أشنه أهم التدخلات والبرامج أو الإجراءات اللي اعتمدتها المديرية إقليمية بوادي الذهب، يكأنها تحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجيع التلميذات والتلاميذ على الاستمرار في مسارهم الدراسي؟ وشنه الدور اللي تجدد طالع به الأسرة والمجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه قضية جماعية ومجتمعية كتهم ما هو فقط على القطاع المعني، وبالتالي لابد من تضافر إذن في هذه الظاهرة، لأن فعلا الوزارة الوصية كتعطيها واحد الأهمية خاصة.
0: بالفعل هذه الظاهرة، ظاهرة الهدر المدرسي، هي الظاهرة هو مؤشر الهدر المدرسي يمثل مدى جودة القطاع، فبالتالي فهو الهاجز الذي

0: يتم تسجيله من بداية من يوم 7 من طبيعة الحال، حتى نتمكن من معرفة التلاميذ الذين لم يلتحقوا والمهددين
1: بوقت
0: مبكر، من أجل أولا اشتغال هذه الخلية على مستوى المؤسسة، اتصال بأولياء أمورهم هاتفيا، تواصل معهم عبر جمعيات الآباء، ثم أيضا بالسلطات المحلية، يعني الشيخ مقدم طبيعة الحال وقائد الدائرة اللي كتنتمي لها المؤسسة، كل هذه الفرق هذه مجندة من طبيعة الحال. ومن هنا نقوم نشكر من طبيعة الحال السلطات على تعاونها التام في هذا الباب هذا من طبيعة الحال. فيتم استرجاع التلاميذ وبالتالي تقليص الدائرة. أيضا بعد استرجاع التلاميذ تتم متابعتهم نفسيا واجتماعيا وطبيعيا، نعم، حتى يندمجوا بشكل جيد وبالتالي لا تكون عودة مرة أخرى للانقطاع. صحيح.
1: وبالخصوص السيد المدير عذرا على عن مقاطعتك، أن هذه الظاهرة فهي ظاهرة معقدة متشابكة كيدخل فيها الاقتصادي الاجتماعي، وهذا كله فعلا يتطلب مجهود كبير. نعم. ولكن تبارك الله أظن أن الأرقام ولا الإحصائيات اللي كتتم تحقيقها على مستوى إقليم والذهب فهي تبشر بالخير،
0: وخصوصا في إطار المؤسسة الإعدادية الريادة، لأن الهدر كيكون عندنا كيكون مرتبع في جميع في المملكة ككل في الإعدادي بالضبط بشكل كبير للغاية، ولكن بفضل هذه المؤسسات الريادة من طبيعة الحال فاستطعت أنها تحارب هذه الظاهرة بخلق مجالات للأنشطة، يعني مجالات لجذب التلاميذ للمؤسسة
1: وتراعي الخصوصيات الفردية.
0: نعم، هناك
1: وأظن هذا هو من أهم إيجابيات
0: مجالات متعددة، 13 مجال كل واحد يشتغل في المجال الذي يعني يطمح فيه إلى آخره. ثم أيضا بالنسبة للخلية اليقظة الإقليمية المحلية عندما يستعصي عليها الأمر ترفع التقرير إلى الخلية اليقظة الإقليمية
1: لكي تتبع دقيق الحالات
0: الإقليمية من طبيعة الحال، تدرس الحالات ثم تشارك العملية مع النيابة العامة من أجل إيجاد استرجاع هذا الدخول. وهنا أيضا لا يفوتنا أن نشكر النيابة العامة من طبيعة الحال وعلى رأسهم سيد وكيل الملك والطاقم المرافق له من طبيعة الحال على تعاونهم وصراحة فتح الأبواب لجميع هذه الملفات هذه، ولهم جزيل الشكر منا من طبيعة الحال كقطاع وزارة التربية الوطنية.
1: نعم صحيح، وأيضا هذه فرصة مدام هذه الجهات اللي كتشتغل مع القطاع، أيضا نشكر الهيئة ديال الشرطة المدرسية اللي دائما المحيط ديال المؤسسات كتحاول أن تحصنوا من الغرباء، وهالتعاون كيف قلت سيد المدير فهو أمر مطلوب، لأن قطاع التربية الوطنية هو جماعي ومجتمعي، ما هو فقط للناس ديال القطاع. نعم
0: نعم فعلا قطاع التربية هو قطاع يعني يشتغل فيه الجميع. صحيح. وكل
1: وأي نجاح راه يجني الثمار ديالو للجميع،
0: وصراحة هذه النتائج وهذه الأرقام اللي عندنا الآن هذه بفضل من طبيعة الحال جهود جميع الشركاء.
1: تمام.
0: من ابتداء من السيد الوالي بسيد النيابة العامة بسبب الأطر العاملة للمؤسسة بالطاقم التربوي والإداري وأيضا بجمعيات أمهات وآباء التلاميذ.
1: صحيح.
0: وبطبيعة الحال لا ننسى يعني الجهات السلطات الأمنية اللي تمطط الحال دائما تبقى رهن إشارتنا
1: الامتحانات أيضا. نعم. كتكون طيب. أظن هذه نقطة مهمة في الدخول المدرسي، ما كرهتي لعدت فيه سيد المدير كلمة إما توجيه أو رسالة للتلميذات والتلاميذ ولا الأمهات والأباء وأولياء أمورهم، ولما لا يضحت لعدت فيه شيء قال الأطر التربوية الإدارية بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي اللي كيف شرتي فهو حاسم ومفصلي ومهم جدا في الموسم التربوي، وهذا علاه كيف قلت أن الوزارة الوصية ركزت على أن الدراسة الفعلية تنطلق، وراه ديجا كانت واحد الحلقة مع سي محمد البيض حول هذه النقطة ديال الإلزامية والتفعيل والدعوة وإلى ما كل الإجراءات اللي اتخذتها المديرية من أجل تأمين دخول مدرسي اللي هو مشجع إن شاء الله.
0: إذن بالفعل خلال هذا الدخول المدرسي الأكاديمية الجهوية برئاسة تحت رئاسة طب الحال سيد مدير الأكاديمية مشكور الذي لا يبخل بجهد على الرقي
1: من هذا المنبر
0: أيضا.

0: الذي صراحة نعتبره درعا يساند من طبيعة الحال في إنجاح العملية التربوية والإقليم. بالنسبة للنجاح السنة الدراسية مرهون بنجاح الدخول المدرسة،
1: صحيح،
0: لأن هذا هو الأساس،
1: البداية تتحكم في النهاية.
0: نعم. فهذه الأسرة يجب أن تعي جيدا بأن نجاح الإبن هو نجاح دخوله بشكل عادي وبسلس. نعم. لذلك من طبيعة الحال فالوزارة أكدت أنه الدخول المدرسي الرسمي ينطلق، يعني بداية الدخول المدرسي من طبيعة الحال انطلاق الدروس سيتم يوم 7 شتنبر،
1: انطلاق
0: الفعلية للدروس. لذلك من هذا المنبر من طبيعة الحال نهيب بالأسر إلى أن تحترم هذا الموعد في من أجل مصلحة أبنائنا من طبيعة الحال.
1: وبالخصوص إضافة فقط بين قوسين أن نرى الدروس تبدأ ولو حضر تلميذ أو تلميذة.
0: نعم نعم، هذه
1: وتسجيل الغياب أيضا.
0: الغياب سيبدأ تسجيله من يوم 7 والدروس ستنطلق حتى ولو حضر تلميذ واحد أو تلميذين. هذه من طبيعة الحال توجيهات رسمية، وبالتالي نود من الأسر أن تتعاون مع القطاع من أجل مصلحة فلذات أكبادنا خدمة لهذا الوطن وللمدرسة المغربية.
1: إذن ما سخناش بالحديث معك سيد المدير. إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص اللي سلطنا من خلاله الضوء على أهم الاستعدادات صاحبة وكبة الدخول المدرسي الجديد بإقليم وادي الذهب، وتم من خلاله استعراض بعض المعطيات اللي هي مرتبطة بالمنظومة التربوية، وتوقفنا أيضا عند الجهود المبذولة يكأنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. فكل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم سي سالكي خطري المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب على كل ما تفضل، أولا على تلبية الدعم الدعوة رغم التزاماته، وحنا كنعرفوا أن الدخول المدرسي كتكون فيه ضغوطات كثيرة على كل ما وطبعا من خلال سيد المدير كنحيوا كل الأطر الإدارية والتربوية ونتمنوا لهم إن شاء الله سنة دراسية موفقة، وطبعا نرجو أيضا انطلاق هذه السنة الدراسية الجديدة كموسم تربوي موفق ومثمر مليئا بالجد والاجتهاد والنجاح، يكننا نحقق النتائج اللي سردها علينا السيد المدير ولما لا إن شاء الله بأفضل. شكرا لكم مستمعتنا ومستمعين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر بإذن الله، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة.

مباشرة واختيار مسؤول. تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: مرحبا بكم في البرنامج الوقت النخيط يزدين الانتخابات النغي توغانك تمازير النخ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت أغينا ودنيتنا تصوتا ديعاون القيمان تمازير النخ سكول نسن
1: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربة سنتصويت مغرقخ
0: مش تزمم قل له أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضر مقل مغربة سنصوت تغيمة تستيم شانيون نيزدغن قل مغريب يتزمم ودنتق له أحل الانتخابات حمد يصوت قوان سنون إينو بغيفون بدن نيزدغن قل خارج ميمش هاد قل له وكال تدخ إيونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروانسة إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنات ستيم أهدت للشارجة ملوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليمين نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيادينوب خاص خفيونو مغرابي إن يزدغنق الخارج خفويات خاص نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت تصحنيت
2: يسونا غراغي في نخينوب إخسان غادي دفوري البيرو نصوت النخ
0: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرو نصوت النخ ميد فورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذي فيرنا دي سرس لاكارت ناسونال النس ذي وش توريخت اللوكال ذي لاكارت ناسونال النس يصوت قوان سنون مشي دفوري شال البيرو ياضم ذي يكا لاكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال يصوت قوان سنون يمشي ذات صواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازلت نخردات

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: نشرة الأخبار.
1: في العناوين: انطلاق الدراسة الفعلية والإلزامية بجميع المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة يتفقد سير انطلاق الموسم من إحدى مدارس الريادة بمدينة سلا. انطلاق الموسم الدراسي 2026-2027 يشهد تنزيل عدة تدابير وإجراءات لتعزيز جودة التعليم وتطوير العرض التربوي وتوسيع خريطة مدارس الريادة. ضمن حوار النشرة نتوقف عند أبرز هذه المستجدات. مع اقتراب موعد 23 شتنبر، وزارة الداخلية تذكر بأن الأجل المحدد لعملية إيداع التصريحات بالترشيح سينتهي في 9 شتنبر، والأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية تواصل عرض برامجها الانتخابية. وضمن هذا الجانب نتوقف اليوم عند محور مدى حضور أجندة مغرب 2030 في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية. لقاء تشاوري بالرباط حول الشمولية الرقمية مع المجتمع المدني يندرج في إطار خطة تحيين العمل الوطنية الثالثة لتعزيز الولوجية الرقمية للأشخاص في وضعية إعاقة وفي وضعية هشاشة. موجة الحر في المملكة تستمر إلى غاية الأربعاء المقبل وسط تسجيل سيول وأمطار رعدية قوية في عدد من المناطق. أهلا بكم. إذانا بالانطلاقة الفعلية والإلزامية للدراسة في المملكة، انطلقت اليوم السنة الدراسية الجديدة 2026-2027 بالمؤسسات التعليمية على مستوى جميع الأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم برهان تعزيز جودة التعليم وتوفير ظروف انطلاقة جيدة للموسم الدراسي لجميع المتمدرسين والمتمدرسات. وبعد 3 أيام مخصصة لاستقبال أو للاستقبال المتدرج للتلاميذ، مكنت كمرحلة تحضيرية اعتمدتها وزارة التربية الوطنية خلال الفترة من 3 إلى 5 من شتنبر من إدماج التلاميذ، خاصة الذين التحقوا بمستويات جديدة وتقوية التواصل بين الأطقم التربوية والأسر. تمت الانطلاقة الفعلية للدراسة صباح اليوم، وللوقوف على سير انطلاق الدخول المدرسي 2026-2027 مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة محمد سعد برادة بزيارة ميدانية صباح اليوم للمدرسة الابتدائية ابن بطوطة بمدينة سلا. التفاصيل في روبورتاج عطو سليمان وعتق النهي.
2: هنا بمدرسة ابن بطوطة بسلا وكباقي المؤسسات التعليمية، يرن جرس المدرسة معلنا البداية الفعلية للموسم الدراسي الجديد، لتدب الحركة في أرجاء المدرسة وتفتح الأبواب والأقسام أمام التلاميذ.
3: صراحة المدرسة زوينة، فيها أقسام زوينين، كل شيء زوين. كندير مجهود باش نخدم خدمة زوينة ونقرأ مزيان.
4: أنا فخور اليوم بزاف حيتاش كنت واجهت هذه المدرسة الجديدة والجميلة، وبحضور السيد الوزير والشخصيات الكريمة التي زارتنا اليوم وشاركتنا هذه الفرحة. كما أن المدرسة رائعة جدا وتضم قاعاتها بوسائل حديثة وساحة وأقسام التي ستجعلنا نحب الدراسة.
2: وبالتزامن مع انطلاق الموسم الدراسي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة تراهن على تجويد العرض التربوي وتحسين ظروف التمدرس. محمد عواج مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط:
5: اليوم الانطلاق الفعلي للدراسة بجميع المؤسسات العمومية والخصوصية، علما أن الالتحاق بالمؤسسات بالنسبة للتلاميذ والتلميذات قد بدأ يوم 3 شتنبر بشكل تدريجي. فنحن الآن بمؤسسة مدرسة ابن بطوطة، هي المؤسسة التي تم اختيارها من أجل إعطاء الانطلاقة الفعلية لعملية التدريس، والتي تنطلق في التعليم الابتدائي من خلال تشخيصات الوضعية ديال التلميذ، مستوى تمكن التلميذات والتلاميذ من كفايات الأساس، لنشتغل مباشرة في الأجوبة والتغذية الراجعة من أجل معالجة هذه التعثرات إن وجدت.
2: وعلى غرار باقي المؤسسات التعليمية، مدرسة ابن بطوطة استقبلت تلاميذها في أجواء تطبعها الجاهزية والانخراط، إذانا بانطلاق الموسم الدراسي بهذه المؤسسة التي تتخذ من الريادة منهجا للتمدرس. يوسف أمحزون مدير مدرسة ابن بطوطة.
0: تشهد مدرسة ابن بطوطة دخولا مدرسيا إن شاء الله يحترم كل التنظيمات والمقرر الوزاري المنظم لسنة الدراسية 2026-2027 واضعين جودة التعلمات الإنصاف وسلامة المتعلمين من بين الأساسيات في الدخول المدرسي وخلال السنة الدراسية كاملة إن شاء الله. خلال السنة الدراسية سوف نشتغل على أن نجعل من الريادة منظورا تربويا الذي سيرتقي إن شاء الله بتعلمات المتعلمين قاطبة ونحقق نجاح إن شاء الله كما السابق.
2: وفي سياق اعتماد مقاربة مدارس الريادة تؤكد حنان مصطفى أستاذة بمؤسسة ابن بطوطة أن هذا النموذج يتيح مواكبة أفضل للتلاميذ والارتقاء بمستوى التعلمات.
6: الآن الحمد لله بعد مشروع جديد ديال المدرسة الرائدة أصبحت المؤسسات يعني أنها مجهزة بتقنيات جديدة، عندها مثلا مجموعة من الآليات والوسائل اللي ساعدت صراحة التلاميذ وساعدت العملية التعليمية التعلمية مع التلاميذ.
2: انطلاق الموسم الدراسي لا يختزل فقط في عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة، بل يشكل محطة جديدة في مسار إصلاح المدرسة المغربية، مسار تراهن فيه مدارس الريادة على جعل جودة التعلمات واقعا ملموسا والنجاح المدرسي حقا متاحا لكل التلاميذ.
1: وبعد التحاق التلاميذ والتلميذات صباح اليوم بالفصول الدراسية بالنسبة لجميع المستويات، استعادت المؤسسات التعليمية وتيرة سيرها العادي في أفق تحقيق نتائج دراسية وتربوية جيدة خلال هذا الموسم. النموذج نتابعه من مدرسة لودية بالرباط وروبورتاج بديعة سعيدة.
7: مع انطلاق الدراسة الفعلية بمختلف المؤسسات التعليمية عادت الحياة إلى الأقسام والساحات المدرسية، واستعاد التلاميذ مقاعدهم بعد فترة من الانتظار والاستعداد، بداية موسم دراسي جديد تحمل معها حماسا متجددا للعودة إلى أجواء التعلم ولقاء الأصدقاء وخوض غمار سنة دراسية جديدة بطموحات وآمال مختلفة.
8: أنا اليوم جد سعيدة بالتحاقي إلى المدرسة مرة أخرى، لأنه تم إخبارنا أن يوم السبت سيتم الترحاب بنا إلى المدرسة، واليوم تم إخبارنا أيضا بأن سيكون اجتياز رائز بثلاث مواد الأساسية.
9: أنا جد سعيدة بالعودة إلى المدرسة لأن الأساتذة قد استقبلونا بشكل جميل ورائع.
7: عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة تزامنت مع انطلاق العمل الفعلي داخل المؤسسة التعليمية في ظل تعبئة الأطر الإدارية والتربوية لضمان بداية منظمة وتوفير الظروف الملائمة لانطلاق الدروس في أجواء يسودها الانضباط والجدية. محمد البركي مدير مدرسة لودية بالرباط.
10: في الحقيقة الدخول المدرسي كيكتسي واحد الأهمية كبيرة، ماشي فقط لكون عودة التلاميذ إلى المقاعد، ولكن لإبراز الأهمية والدور ديال المدرسة العمومية كرافعة في بناء الإنسان وفي ترسيخ القيم، وكذلك إكساب التلاميذ المعارف والمهارات. إذن المدرسة العمومية هي شأن مجتمعي وعندها واحد الأهمية كبيرة، وبالتالي هذا الدخول المدرسي كيبرز وكيكون يعني كيشكل واحد الهاجس للجميع. إذن الدخول المدرسي يمر في ظروف جيدة جدا، وتم الإعداد له يعني منذ نهاية السنة عبر واحد المجموعة ديال المذكرات ومجموعة ديال المراسلات اللي كتنظمها الوزارة.
7: ولا يختصر نجاح الدخول المدرسي على جهود المؤسسة التعليمية وحدها، بل يتطلب أيضا انخراط الأسر وجمعية أباء وأولياء التلاميذ بما يعزز التواصل والمواكبة ويجعل من الأسرة شريكا أساسيا في دعم المسار الدراسي للمتعلمين. منى علم رئيسة جمعية أمهات وأباء وأولياء الأمور تلاميذ مدرسة لودية الابتدائية.
11: اليوم يعني مع بداية الأسبوع يعني 7 شتنبر سوف يتم تمرير الروائز الموضعية، وهي اللي كتمكننا من معرفة يعني المستوى الحقيقي ديال كل تلميذ. دونك نحن كجمعية آباء وكأولياء أمور يعني تم إعلامنا كاملين يعني بهذه المستجدات، هذه درنا الترتيبات الخاصة يعني في كل يوم استقبال المستويات، كانت هناك لقاءات يعني مع أولياء الأمور.
7: هكذا ومع أوراق الدراسة الفعلية تبدأ مرحلة جديدة عنوانها العمل والاجتهاد والانضباط في أفق موسم دراسي يراهن فيه مختلف المتدخلين على توفير الظروف الكفيلة بتحقيق تعلم أفضل وتمكين التلاميذ من بلوغ أهدافهم الدراسية.
1: والدخول المدرسي الجديد ينطلق بجميع الأكاديميات الجهوية للتعليم ومنها أكاديمية جهة الدار البيضاء ستات في ظل عدد من الترتيبات التنظيمية والمستجدات المتعلقة بتأمين الانطلاقة والسير الجيد للعام الدراسي الجديد. حول هذا الموضوع نستضيف السيد رضوان الحسني المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بإقليم سيدي بنور. بداية سيد الحسني، كيف هي أجواء الدخول المدرسي الجديد برسم موسم 2026-2027 وكيف مر هذا الدخول؟
12: الانطلاقة، باش نتكلموا على الانطلاقة ديال الموسم الدراسي، لابد من الإشارة إلى أن هذه الانطلاقة ممكنش تكون جيدة وفي ظروف جيدة إلا لما كان الاستعداد القبلي.
1: نعم.
12: فالأكاديمية الجهوية الجهة الدار البيضاء ستات مع الفريق ديال المديريات كانت استعدادات منذ يعني نهاية الموسم الدراسي لضمان الدخول المدرسي في ظروف جيدة بطبيعة الحال، لضمان الموارد البشرية اللازمة وتوسيع العرض المدرسي اللازم لتفادي أي مشاكل داخل يعني مع بداية الدخول المدرسي.
1: نعم.
12: وفي هذا الأمر يعني اجتهدت الأكاديمية وعملت على أنه توفر الموارد البشرية اللازمة والكافية لجميع المؤسسات التعليمية، وكذلك عملت على إحداث 100 مؤسسة تعليمية جديدة وبرمجت حوالي 500 يعني 484 حجرة دراسية إضافية. هذا تدخل في إطار توسيع وتجويد العرض المدرسي وظروف استقبال ديال التلاميذ. كذلك التعليم الأولي كان استعداد قبلي له عبر إنجاز يعني إعداد شراكات اللازمة وتوسيع عدد الأقسام اللي غادي يبلغ 375 حجرة دراسية على صعيد الجهة لبلوغ النسبة ديال 85% من نسبة التمدرس في التعليم الأولي، وهذا الرقم يعني يؤكد التقدم بخمسة نقاط على السنة الماضية. نفس الشيء كذلك بالنسبة للمؤسسات الريادة، باش نضمنوا دخول جيد كانت الصفقات ديال التأهيل

0: برامج خارطة الطريق، لأن يعني استمرار في تنزيل برامج خارطة الطريق 2022-2026 اللي من المشاريع الأساسية ديالها هو توسيع مشروع مؤسسات الريادة وتوسيع العرض المدرسي في التعليم الأولي الذي سبق وأن قلت أنه النسب متقدمة، وكذلك تعزيز العرض المدرسي. ونقطة أساسية كذلك، هناك تركيز هذه السنة على الحد من الهدر المدرسي والتمدرس، ضمان التمدرس الاستدراكي للتلاميذ.
1: نعم.
0: هذا الإطار الأكاديمية الجهوية جهة الدار البيضاء الطاس واستعاد مراكز فرصة الثانية اللي وصلت 60 مركز حاليا من مراكز فرصة الثانية الجيل الجديد، اللي كما كتعرفوا أنها كتستوعب التلاميذ من 13 سنة حتى 18 سنة اللي غادروا الدراسة، باش نعاودوا نرجعوهم، واللي يمكن أنه يعاود الدري الغيانسيرسيون، يعني إعادة الإدماج كندمجوه. كذلك هناك تركيز هذه السنة على تفعيل أدوار خلايا اليقظة بالمؤسسات التعليمية للتفادي، يعني تعميق هاد الأرقام ديال الهدر المدرسي، وتعزيز الدعم الاجتماعي بإضافة يعني أقسام داخلية ومطاعم، وتعزيز خدمات ديال النقل المدرسي.
1: في إطار تنزيل توجيهات الرامية إلى تعميم التعليم الأولي سيد رضوان الحسني، أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنظيم حملة وطنية لتشجيع تسجيل الأطفال ابتداء من سن 4 سنوات. لماذا يتم التركيز على التعليم الأولي كمرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي للتلاميذ؟
0: بالفعل هاد السنة بخصوص التعليم الأولي ومن أجل توسيع يعني النسبة ديال التمدرس، هناك تركيز على الفئة ديال أربع سنوات، باش الوليدات يعني يتزاد العدد ديال التسجيل ديالهم، ونوسعوا العرض ديال التعليم الأولي على صعيد الجهة. وفي هذا الإطار يعني كانت حملات تواصلية عبر ملصقات، عبر كبسولات، عبر لقاءات تواصلية مباشرة خاصة في العالم القروي مثلا في المناطق اللي كنشتغلوا فيها، من أجل يعني تشجيع الأسر على تسجيل أبنائهم في مشروع التعليم الأولي.
1: نعم.
0: وكما كنعرفوا أن التعليم الأولي له دور كبير جدا في التعلمات الأساس ديال الوليدات باش يمشي للمؤسسات الابتدائية في مستوى جيد ويضمن استمرارية جيدة للتعلم ديالها.
1: شكرا لك السيد رضوان الحسني، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم سيدي بنور. ومن ملف التعليم نفتح اللحظة ملف انتخابات 23 من هذا الشهر.
2: الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
1: في إطار عملية إذاعة تصريحات بالترشيح برسم انتخابات 23 من شتنبر، أفادت وزارة الداخلية أن الأجل المحدد لإذاعة التصريحات بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض سينتهي يوم غدين الثلاثاء 8 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. وأوضح بلاغ تذكيري لوزير الداخلية أن أجل تقديم أصل ملفات الترشيح لدى السلطات المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح سينتهي يوم الأربعاء 9 شتنبر في تمام الساعة 12 زوالا. وزارة الداخلية أشارت أيضا إلى أن إذاعة التصريح بالترشيح عبر المنصة الإلكترونية يعتبر إجراء إلزاميا حتى يتأتى لوكيل أو وكيلة كل لائحة ترشيح تقديم أصل ملف الترشيح لدى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح. وبالنسبة للحملة الانتخابية تضيف وزارة الداخلية فإنها ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر وتنتهي في الساعة 12 ليلا من يوم الثلاثاء 22 من شتنبر الجاري. واستعدادا لمحطة الانتخابات، قدم حزب العدالة والتنمية صباح اليوم في ندوة صحفية بالرباط برنامجه الانتخابي لخوض غمار استحقاقات 23 شتنبر. ويتمحور برنامج الحزب على عدة محاور ترتبط بما هو اجتماعي من خلال تعزيز الحماية الاجتماعية والدعم، والمحور الاقتصادي ودعم التشغيل، بالإضافة إلى المحور المتعلق بالإصلاح السياسي والحكامة وغيرها من المحاور الأخرى. نستمع للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران.
3: أهم الخطوط العريضة ديال البرنامج ديال العدالة والتنمية هو عدم المزايدة، هو اقتراح الأمور المعقولة اللي فيها المصلحة ديال المجتمع واللي فيها القوة ديال الدولة. حزب العدالة والتنمية ما جايش يشري بالكذوب والسحاسح الاصوات ديال المواطنين غادي نكونوا معقولين.

0: غنمشيو في الاتجاه ديال المعقول. انت غتسمعوا البرنامج الحمد لله معقول وما غندخلوش في المزايدات، واحسن شيء في البرنامج ديال العداله والتنميه هو الرجال والنساء اللي كيجيب واللي غيكونوا بحال الاخوان اللي سبقوهم ولا احسن منهم، كيركز على الاستقامه والمعقول والحفاظ على الاسره والوضوح والصراحه مع المجتمع.
1: وموازاة مع طرح مختلف الأحزاب السياسية لبرامجها الانتخابية برسم استحقاقات 23 شتنبر، نتوقف اليوم عند موقع أجندة المغرب 2030 في محاور البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات تجديد أعضاء مجلس النواب، والتفاصيل في تقرير صديق العالمي.
2: مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية وضعت الأحزاب السياسية برامجها وتصوراتها للمرحلة المقبلة في سياق وطني تطبعه تحولات متسارعة وأوراش كبرى في أفق مغرب 2030 تتصل بالتنمية الاقتصادية وتعزيز البنية التحتية وتطوير النقل والربط السككي ودعم السياحة والطاقة وتسريع التحول الرقمي. فكيف تعاملت البرامج الحزبية مع هذه الاستحقاقات؟ سؤال يجيب عنه الدكتور كريم عايش أستاذ العلوم السياسية.
3: البرامج الحزبية وضعت صوب عيونها

0: قطاعات السياحة والطرق والنقل، وأيضا تكثيف الجهود من أجل خلق بيئة لجلب الاستثمار وتنويع عرض المغرب فيما يخص الطاقة وتطوير العنصر البشري الذي هو محور وأساس التنمية.
1: هذه الرهانات تكتسب أهمية خاصة مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 وما يرافقه من مشاريع واستثمارات ينتظر أن تمتد آثارها إلى مختلف مجالات التنمية.
0: هناك أحزاب استشرفت تنظيم المغرب لكأس العالم وهذا التاريخ المحوري 2030 من أجل وضع برنامج مرقم بأرقام وبمؤشرات من أجل إبراز الجانب التقني والجانب العملي لهذه البرامج وإمكانية تطبيقها في حدود طبيعة الحال الفرضيات القادرة والممكنة في الظرف الراهن. بطبيعة الحال هذه البرامج هي تبقى برامج انتخابية رهينة بالمتغيرات الاقتصادية وبالمستجدات السياسية والجيوسياسية وأيضا بما تزخر به بلادنا من ثروات ومن قدرات على تحقيق هذه التنمية.
1: هكذا يتحول أفق 2030 إلى اختبار حقيقي للبرامج الانتخابية، اختبار لا تقاس قيمته بكثرة الوعود بل بقدرة البرامج الحزبية على الاستجابة للأوراش التنموية الكبرى.
2: وفي إطار تشريعيات 23 شتنبر دائما وبخصوص الهيئة الناخبة، بلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة كما تم حصرها بتاريخ 10 يوليو 2026 عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية أزيد من 15,800,000 ناخب وناخبة، وتتوزع الهيئة الناخبة الوطنية ما بين 54% من الرجال و 46% من النساء. أما حسب الوسط فقد بلغت نسبة المسجلين في اللوائح الانتخابية في الوسط الحضري 55% مقابل 45% في الوسط القروي.
1: الانتخابات التشريعية 23 من شتنبر. الإذاعة الوطنية في مواكبة خاصة.
2: تابع نشرة بالمجال الاقتصادي تفعيلا لمبادئ الشراكة والحوار والإعداد المشترك مع فعاليات المجتمع المدني ضمن مبادرة الشراكة من أجل حكومة منفتحة نظمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة صباح اليوم بالرباط اللقاء التشاوري الوطني مع جمعيات المجتمع المدني والهادف لبحث تقليص الفجوة الرقمية من خلال ورشات تفاعلية تركز على 3 فئات هي الشباب لتمكينهم من المهارات الملائمة لسوق الشغل والنساء في وضعية هشاشة عبر إتاحة آليات التمكين الاقتصادي والاستقلالية الذاتية التي توفرها الرقمنة، ثم الأشخاص في وضعية إعاقة لضمان ولوجهم للخدمات العمومية الرقمية. نستمع بهذا الخصوص للسيدة أمل فلاح صغروشني وزيرة الانتقال الطاقي وإصلاح الإدارة.
3: اخترنا 3 ديال المواضيع اللي كتب لنا مهمه جدا. الموضوع العام هو الشموليه الرقميه، كيفاش يمكن ندمجوا المجتمع المغربي في هاد التحولات اللي هي ايجابيه في مجال الرقمنه واصلاح الاداره. واخترنا 3 ديال الفئات، اخترنا الشباب كيفاش يعني يكونوا عندهم امكانيات جديده ومهارات جديده ابتداء من ادماجهم في يعني في واحد التصور ديال الرقمنه. الموضوع الثاني هو كيفاش يمكننا نقوي اللجوء ديال المرأة المغربية باش نعطيوها واحد التمكين وباش نخليوها يعني تندمج في الاقتصاد الرقمي. ولذلك احنا في الوزارة كنشتغلوا على عدة برامج سواء للشباب او للنساء، وكذلك الفئة الثالثة اللي هي مهمة جدا بالنسبة لنا هي كل ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة. احنا في وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عندنا مبادرة جد مهمة في هذا المجال، كيفاش نخليو هاد يعني هاد الفئات بثلاثة تستفد من الإيجابيات ديال الرقمنة وتواكب التحولات الرقمية العالمية.
2: استمعنا للسيدة أمل فلاح صغروشني وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. في أحوال الطقس بالمملكة، موجة الحر التي تشهدها البلاد مستمرة إلى غاية الأربعاء القادم، حيث يسجل ارتفاع مهم ومحسوس في درجات الحرارة التي تصل في بعض المناطق إلى 46 درجة حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، ويرافق موجة

0: الحظ هاته تسجيل زخات وأمطار رعدية وتساقط البرد، حيث وصلت مقاييس التساقطات الرعدية ما بين 25 و35 مليمتر في مناطق عدة من بينها ورزازات والتنغير، وأدت الأمطار الرعدية إلى فيضان الشعاب والأودية وتسجيل عدد من السيول. تقرير كريمة زحنوني.
1: التساقطات المطرية المصحوبة بالرعد انعكست على ظروف التنقل، خاصة بالمقاطع الطرقية التي عرفت تجمعات للمياه أو صعوبة مؤقتة في حركة السير، وهو ما يفرض على مستعمل الطريق توخي مزيد من الحيطة والتقيد بتوجيهات المصالح المختصة. أيوب جبيل، المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجستيك بإقليم ورزازات.
2: اضطراب جوي أدى إلى عرقلة السير بشكل مؤقت على مستوى بعض القناطر التي هي في طور الإنجاز. هذه العرقلة كانت محدودة، ذلك أن الأشغال بهذه القناطر كانت متقدمة مما مكننا من استغلالها من أجل فتح الطريق. الفيضانات أدت إلى خسائر جد محدودة وسيتم إصلاحها في أقرب الآجال. وهذه الفيضانات كانت ناتجة عن العواصف الرعدية بسلسلة جبال الأطلس، وكانت تساقطات بين 25 و35 مليمتر، ولكن كما هو معروف فالأمطار الرعدية كتنزل بشكل مفاجئ وقوي، مما يؤدي إلى ارتفاع حمولة الوديان بشكل مفاجئ. لهذا فمستعملي الطريق خاصهم يطلعوا على المعلومات والتحذيرات المتوفرة قبل السفر، كما يجب الابتعاد عن الوديان في مثل هذه الظروف المناخية الاستثنائية.
1: وبإقليم تنغير أدت هذه التساقطات المطرية الغزيرة إلى عرقلة مؤقتة في حركة السير، فيما تواصل المصالح المختصة تتبع الوضع لضمان انسيابية حركة المرور. حسن شاكر، رئيس حاضرة المعدات والآليات والصيانة الطرقية بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بإقليم تنغير.
3: عارف إقليم مؤخرا تساقط رعدية ومطرية مهمة، وعارف كذلك بعض الانقطاعات بعض المحاور الطرقية خصوصا الجبلية، والحمد لله راه المديرية قامت تدخل وجميع الطرق حد الآن مفتوحة على وجه حركة السير، وأرجونا مستعمل الطريق الحيطة والحذر.
1: وتأتي هذه التساقطات في سياق تقلبات جوية همت عددا من مناطق الإقليمين وسط استمرار تتبع تطورات الحالة الجوية ميدانيا.
0: ونختم بالتقرير الرياضي، ويتضمن فوز فريق المغرب الفاسي على فريق رحمه من بوركينا فاسو برسم ذهاب الدور التمهيدي الأول لكأس عصبة الأبطال الإفريقية، والتفاصيل مع حميد الزموري.
4: اقترب فريق المغرب الفاسي بشكل كبير من الحضور في الدور التمهيدي الثاني لكأس عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم عقب فوز العريض في ذهاب الدور الأول على فريق رحمه من بوركينا فاسو بأربعة مقابل واحد في اللقاء الذي أقيم بالملعب الكبير بمدينة فاس. لقاء الأمس هو الأول لفريق المغرب الفاسي بعد غياب عن المنافسة الإفريقية لمدة 14 سنة، ونجح في تجاوز الفريق البوركينابي الذي يفتقد التجربة الإفريقية ويعد من الفرق المتواضعة قاريا. عبد الله خفيفي مدافع فريق المغرب الرياضي الفاسي:
5: المقابلة ما كانتش سهلة بالنسبة لنا، أول مقابلة في هذا الموسم، هذا كان خاصنا شوية ديال الريتم، طبعا ما كانش علينا يتسجل علينا هذا الهدف. رجعنا في المقابلة وماركينا أربعة ديال الأهداف، باقي تابعنا الشوط الثاني في بوركينا فازو غنوجدوا ليه نجيبوا كاليفيكاسيون من تما إن شاء الله.
4: لقاء العودة بين فريقي رحمه من بوركينا فاسو والمغرب الفاسي مقرر في نهاية الأسبوع الجاري. الممثل الثاني لكرة القدم في كأس عصبة الأبطال فريق النهضة البركانية سينازل خلال الدور التمهيدي الثاني المؤهل عن لقاء يونايتد الغومبي وستار سبور من سيراليون. كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم وحضور لفريقي الجيش الملكي والرجاء الرياضي، وضمن المنافسات إقصائيات كأس عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم إناث منطقة شمال إفريقيا المقامة بتونس عشية اليوم انطلاقا من الساعة الرابعة، فريق الفتح الرياضي ممثل كرة القدم الوطنية في لقاء قوي يلتقي مع فريق المسار المصري، والفريقان في المركز الأول برصيد 6 نقاط من انتصارين. في مواجهة ثانية سوسة التونسي يواجه فريق أقبو من الجزائر.
0: وبهذا تنتهي النشرة، إلى اللقاء.
6: استمعنا وإياكم إلى نشرة الأخبار الزوالية مباشرة من الإذاعة المركزية بالرباط، ونعود بكم أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات لمواصلة هذه البرامج والفقرات عبر هذه الإذاعة المملكة المغربية بالداخل.
7: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23 شتنبر. حلقة اليوم خاصة مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا يوم 23

0: تنشو تنبير. حلقة اليوم خاصة بمغاربة العالم اللي فين ما كانوا ديما حاضرين بروح وطنية، يقدروا يشاركوا في التصويت ويساهموا في مستقبل بلادنا بكل مسؤولية.
1: أنا مقيمة بالخارج وما نقدرش نكون في المغرب نهار التصويت، كيفاش ندير؟
0: إذا كنتم مسجلين في اللوائح الانتخابية وما سمحتش لكم الظروف باش تكونوا في المغرب نهار التصويت، يمكن لكم تختاروا شخص مقيم في المغرب ومسجل حتى هو في اللوائح الانتخابية باش يصوت بالوكالة وينوب عليكم.
2: بالنسبة للناس اللي عايشين في الخارج، كيفاش يقدروا يديروا هاد الوكالة للشخص اللي غادي ينوب عليهم في التصويت؟
0: كتدخلوا المنصة الإلكترونية www.election.ma أو www.listelectoral.ma وكتعمروا المعلومات ديالكم وديال الشخص اللي اختاريتوه وكتقوموا بتحميل الوكالة، ومن بعد خاصكم ترسلوا نسخة منها للوكيل ديالكم بإيميل أو عبر البريد العادي لابوست. وكل ناخب يقدر ينوب غير على مغربي واحد مقيم بالخارج، ومن جهتها السلطة المحلية كتعطي يوم الاقتراع نسخة من الوكالة لرئيس مكتب التصويت باش يتأكد من صحة الوكالة المدلى بها.
1: واش الوكيل اللي غادي ينوب علينا خاص يكون تابع نفس المكتب التصويت ديالنا؟
0: ماشي بالضرورة، إذا كان الوكيل تابع لنفس مكتب التصويت ديالكم كيصوت في الأول بالاسم ديالو، من بعد ما كيدلي بالبطاقة الوطنية ديالو، ثم كيقدم ورقة الوكالة مع البطاقة الوطنية ديالو وكيصوت بالنيابة عليكم. وإذا كان تابع لمكتب التصويت آخر كيقدم البطاقة الوطنية وورقة الوكالة وكيصوت بالنيابة عليكم، وهكذا كتشاركوا في التصويت وكتساهموا في مستقبل البلاد.

كان الهوى سببا سيجمعنا، فليتنا ندوب جمعا، فليتنا ندوب.

0: جوجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة.

حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: سي محمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديال كاش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسه النيابه العامه

0: خدوا حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيث القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: مرحبا يستونك البرنامج لوقت نخيط يزنس الانتخابات النغاية توغانك تمازير النخ أسن 23 شو تنبير الحلقة نوسة توغاي مغربي للخارج أنسان نقلان حاضر نبدس الروح توطنيت غينا ودني تنيات صوتا ديعاون القيمان تمازير النخ سكول نسن.
4: زدغخ قل خارج ورغي خادي ليخ قل مغربي أسن تصويت مغرقخ
3: مش تزمم مقلّه أحل الانتخابات أهورتو فيما تحضر مقل المغرب أسن صوت تغيما تستيم شانيون نيزدغنق المغرب إتو زمم ودنتاق اللواح الانتخابات حمد صوت قوانسنون إينو بغيفون بدن نيزدغنق الخارج ميمشا تقلّو كالتدخ إيونا غرغي في سنينو بغو صوت كشمات غروانسة إلكتروني www.election.ma نخد www.listelectoral.ma عمرت المعلومات النون التين والنان نتستيم أهدت للشرام لوكال تفير نويا أزنتي والنغراغي فونينوب سليميل نخد أزنت ستبريت البوسطة خويوني غيادي نوب خاس خفيوني ومغرابي إنه يزدغنق الخارج خفويات خاس نصوت السلطة المحلية تتكى فوتوكوبي اللوكالت الرئيس البيرو نصوت حمدي ياسين سمي لوكالت تسحنيت.
5: يسونا غراغي في نخينوب إخسان غادي دفوري البيرون وصوت النخ؟
3: أريد دايما مشي دفورة ودنتي البيرون وصوت النخ ميد دفورم ذي تصوت قوم زوالو سيس من النس ذي فيرنا ذي سرس لاكارت ناسونال النس ذي وشتا وريخت اللوكال ذي لاكارت ناسونال النس إي صوت قوان سنون مشي دفوري شا البيرو ياضن ذي أكا لاكارت ناسونال النس التوريخت اللوكال إي صوت قوان سنون يمشي ذا تصواتم تعاون مقيمان تمازير سنون لوقت نخيط أظن صوت قحنخ حمد زيت مازرت نخردات

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
2: خير وسلام.
1: خير وسلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
2: إنتاج الإذاعة المغربية.
1: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 11.
3: روبيو زيد زيد هانت هالفيلا كتجي ليها زينة. واش هاديك الطوموبيل راه هي فاش جات مع داك خيي؟
4: هي

0: ما عندي ما نسالك، عندك الحق.
1: اجي قول يا روبيو، دابا انت اش من ربح عندك في هذا الموضوع؟ وكل واحد يدبر راسه، انت مالك؟
0: واش انت مدوخ ولا مالك؟ راه مرات الوالد هذيك ولا بدا ما نحضيها.
1: وانت حضيتيها كاع، اش غادي دير؟ راه غادي تجبد غير الصداع.
0: راه داك الصداع اللي بغيت انا، حيت هي اللي ما كتحترمنيش وهو كيجري عليا. ها نبات في الزنقه. ايوا وبينو بينك نشوف المنكر ونسكتوا عليه لعلك.
1: اخويا بيناتكم بيناتكم، انا ماشي شغلي. المهم بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي، شو شو شو شو شو شو شو شتيهم ولا ما شتيهم؟ ها ما خارجين. واشوف مزيان صاحبي، شوف لي شوف شتيها.
0: كنشوف كنشوف، هي هي بنت اللذينة هكا. واه الواليد قاعد في كوخ جنب الروضة وهي كتمتع في احسن فيلا معاها جات.
1: شوف شوف شوف شوف شوف شوف روبيو، واش كتشوف ولا ما كتشوفش؟ واشوف اصاحبي شوف كيضحكوا. واضرب عليك سيفه وهي ضربت على صدرو.
0: بركه بركه، ما تبرك على الهضره. واش انا ما عندي عينين؟
1: اسمح لي يا خويا، انا غير قلت لك السلام.
0: ما عندك ما تقول لي، مرات الوالد عليك بالاحترام.
1: وعلى مالي اش عملت معها كاع؟
0: ايوا ما تفسر ليش اشنو شفتي. شوف وسكت، راه حتى انا عندي عينيه ولا راه خوليو قسما لا زمن. ديك هولندا لعتبتي فيها لعلك.
2: راضية؟ كيبقى جيهان شوية؟
3: جيهان حالتها، البنت مريضة مهلوكة، غير صحانة وكتفكر. مصيبة السلطات علينا يا لطيف.
2: ما عرفت أنا علاش بجوجكم كبرين هذا الموضوع وعاطينو أهمية كبيرة. أشنو وقع بالسلامة؟
3: هي هاد الشي اللي وقع بالسلامة كله جاك انت بسيط وما عنده حتى شي أهمية.
2: إلا كان من ناحية الحادثة اللي وقعت هذا قدر الله والحمد لله اللي خرجت العاقبة سلمة. وإلا كان من ناحية ذاك المتهور ديال شاكيب وتصرفاته الخبيثة، ما خصهاش تكون دليلة وتحتقر راسها بحال هاد المواقف. كيف حباتو؟ كاين أسباب كثيرة الآن باش تكرهو.
3: أنا بعدا ما بقات عندي رغبة باش يجي لعندي ولا نشوف وجهه.
2: زيدني عليك، حتى أنا نقص من قدرو وصبح بالنسبة لي أحقر الناس، خصوصا لما لقيت عنده ديك الحقيرة باش معني.
3: شفتيها؟
2: أمشيت لعندو الفيلا وتفاجئ بوجودها تما، وبلا حشمة بلا حياة قدمها لي كمراتو المستقبل. حتى حسيت بالدنيا كتدور بيا، ولما سولتو قلتلو واش هذا قرارك الأخير، خرج فيا عينيه وجاوبني بكل وقاحة باللي هذا اختياره وما يمكنش يتنازل عليه.
3: شهوة بنت الخلا أم الزناقي، حتى هي كبر البابا هالشان.
2: واش الشان كبروا لها هو وصبح هو بلا شان وما اعتبر حتى واحد فينا. ما قدر بها الله يرحمه، ما احترمني انا، ما احترم العائله وسمعتها.
3: اسيدي لا يحترم حتى حد فينا، يحترم لي بنتي اللي خرج عليها وليت كنشوفها كي الشفايه. اشنو ضربها هي؟
2: هضري معها راضيه، ما تسلمش بحال هاد المواقف هادي، راه سحابه عابره غادي تفوت. نطلبوا من الله ييسر لها في جهه اخرى. قول لي بقى ناسا؟
3: لا رفيقه كتقرا.
2: ايوا اسمح لي نشوفها واحد دقيقه. صباح الخير يا بنتي.
4: بابا دخل.
2: كيف بقيتي شويه بنتي؟
4: الحمد لله بابا، انا كنعدي.
2: انا فاهم ظروفك مزيان يا بنتي جيهان، وفاهم معاناتك. نبغيك تكوني قويه، شحال من حاجه كنحبوها وهي ما فيهاش الخير لينا. والمثال كيقول اللي درقك بخيط درقو بحيط.
4: ايوا ما عندك علاش ترفد الهم من جهتي يا بابا، انا قد نتجاوز هاد المحنه والحمد لله اللي كل واحد بان على حقيقته قبل ما فات الفوت. انا كنت كنعتقد انني مع انسان عنده شعور وصافي من العقد وبعيد كل البعد على التهور ووعي بالمسؤوليه. ساعه تفاجات ربي دار الخير، دابا نشوفوا شكون فينا اللي غادي يربح.
2: هاكدا نبغيك يا بنتي، شجاعه وعندك اراده حديديه. اي والله يوفقك. اليوم في العشيه نخرجوا انا وماما كنتي نتعشاو على برا، ها نبدلوا الجو شويه.
4: فكره مزيانه بابا.
2: وملي تاخدي الدبلوم ديالك ان شاء الله في اخر السنه كان وعدك بعطله في الخارج، دايز هالكلام متفقين؟
4: وعلاش لا، الله يكثر خيرك بابا ويخليك لينا.

0: وبت أشكو من الويلات، وطويت ذكريات الأمس والحاضر، وأقبلت على وجه الحياة بوجه التحدي. من أعمارنا نصنع السنين، نحن الذين على ركبها نمسك بلجامها لطي المسير، وندري إلى أين نسير، أم هي تدري مقصدها؟ فمن فينا السائق المبصر، ومن المساق الضرير؟ زينب، ظهر لي هذا المقطع خصني نغيره.
1: اه،
0: فيه شويه ديال الغموض.
1: اش قلت يا شكيب؟
0: قلت لك على هذا المقطع جاني بحال الا غامض.
1: وشنو اللي غامض؟
0: هذا الشيء اللي قريت عليك دابا.
1: اسمح لي، انا راه ما كنتش متبعه معاك.
0: ويلي يا زينب، زعما راه عليك كنت نقرا.
1: عقلي ما كانش معاك بالمره، اسمح لي يا شكيب.
0: يمكن لي نعرف فين مشى بك عقلك.
1: ايوا راك عارف.
0: بغيت لالا نزيد نعرف.
1: راك عارف كل شيء، عايشه بين نارين، ما حيلتي الاولاد، ما حيلتي داك المتعوس ديال قويدر، ما حيلتي لهاد العلاقه اللي كتربطني بك. راسي مشتت، ما بقيتش عارفه بصراحه اش كندير.
0: كلها ايام قليله وهاد المعاناه غادي تنتهي. ولا زربة عليك زينب، راني مخطط لكل حاجه. طمئني وارتاحي، دابا تسعدي لا انتي ولا بناتك في القريب ان شاء الله.
1: ان شاء الله. انا تايقه فيك شكيب، ولكن قلبي ما مطمئنش، ما عرفتش علاش. بقدر ما انت كتعاونني وتساعدني، بقدر ما انا كنحس بالخوف.
0: الخوف ديال اش هاد الخوف؟
1: انا ما عارفاش، كنحس بشي حاجه في الداخل ديالي هي اللي ماشي طبيعيه.
0: ماشي طبيعيه؟ ما عمرك ما حكيتي لي هادشي يا زينب.
1: انا براسي ما فاهماش باش نحكي لك. احيانا كنقول مع راسي واش انا عايشه مع بشر او ملاك، ولا انا في حلم.
0: هذه مجرد افكار عابره، ما عندك علاش تهول يا زينب. كان وعدك وعد صادق، غادي ترتاحي الراحه الشامله، وهاد الوسواس غادي يزول وفي اقرب وقت. اجي بعدا قربي، خليني نوريك بعدا هاد اللبسات اللي شريتهم لبناتك.
1: الله يكثر خيرك، علاش شقيتي راسك
0: زينب؟ هادو كنعتبرهم بناتي، ومن الواجب عليا نتهلا فيهم. كنحسبهم طرف منك، لهذا ما عنديش علاش نشقي راسي الا انا فرحتهم. زينب، اعطيني هذاك الساك.
1: هذا؟
0: اي هذاك، حليه وشوفي هذوك اللبسات واش يجيو قدهم.
1: بسم الله تبارك الله، هاي هاي هاي، الخير والبركه. هذا شكرا السي شاكب.
0: بالصحه والعافيه. ايوا دابا غادي تقولي لقويدر السيده اللي انت خدامه عندها هي اللي شرات لك هاد اللبسات للبنات.
1: ولكن انا ما خدامه عند حتى شي سيده، انا خدامه عندك.
0: وانا الخادم الكبير عندك، حسبيني صادق في كلامي.
2: اش من عجاجة جابتك تايل عندي؟ ياك قلت لك الروبيو درك عليا كمارتك وسير قلب على ما تدير.
3: لا انا الوالد جيت غير
2: غير اش
3: جيت؟ جاتني البكية كاع، ما عرفت منين نبدا لك هذا الموضوع. لا لك
2: عرفتي اش غدير؟ ابكي وانت كتحكي باش نفهمك مزيان.
3: الله يسامح علينا عليك الوالد، لو كان دابا شي حد قال لي هاد الكلام مازال ما يكملو نصمكو مع الحيط. ولكن شي الله ريدات الوالد.
2: دابا احكي علاش جيتي وخليني من هاد التشليف.
3: التشليف هو اللي مخدمه معاك ديك مراتك زينب.
2: ياه قلت لك زينب اعطيها الثقه. اش داك ليها تاني؟
3: بغيت غير نوصل لك شي خبر عليها ونمشي في حالي.
2: اش من خبر هادي عاوتاني؟
3: السيد اللي كان وصلها بالطوموبيل حتى لهنا واسمه شكيب، شتا خرج معاه من الفيلا عنده لعلك، وهما ضحكين وفرحانين، وشتا كاع حوايج اخرى.
2: شنو هي؟
3: حشم نقولها لك. المهم جمع راسك وعرف مع من انت.
2: من وقت شتي هادشي؟
3: البارح، وسول صاحبي خوليو هو اللي عطاني الخبر، ومشيت معاه رجل برجل حتى شفت الحقيقه بنفسي.
2: دابا كتتفقوا عليا انت وهذاك صاحبك خوليو؟
3: بالعكس بالعكس الوالد، كنتعاونوا نوصلوا لك الحقيقه. زين بشلا امور كديرها من وراك، وهذه المره عندي الحجه، اجي معايا نوريك الفيلا لعلك.

0: هانا يا العزيزة يا الغالية للا سلوى، هالأموال هالفلوس العرس إن شاء الله.
1: ميري ميري ميري عزيز، منين دبرتي على هاد الفلوس تاني؟
0: شحال فيك ديال الأسئلة، هذا رزق جابو الله، خوضي وقولي بسم الله ولا تبقي شي تهبشي باش تعرفي شي حويج اللي ماشي شغلك.
1: كيفاش العرس ماشي شغلي؟ هذاك شغلي ونص، ومن حقي نعرف مين جاوك هاد الفلوس. تسلفتيهم؟
0: لا.
1: لقيتيهم؟
0: ابدا.
1: ربحتيهم؟
0: اياه تماما ربحتهم.
1: ما فهمتش ويلي، كتلعب شي نوع ديال القمر بلا خباري؟
0: حاشا، انا رزقي كله حلال في حلال.
1: ايوا منين ربحتيهم؟ طلقني عفاك، طلقني بلا ما تحمقني يا عزيز.
0: هادوك الفلوس لالا كادو، هاديه من صديقي وحبيبي شكيب. انا قلت لي بغيت نتزوج، سلفني شي بركه، كتب لي هو شيك وقال لي هذا كادو ديال العرس ليك ولسلوى. هذا ما كان.
1: ايوا كرم كبير هذا، الله يجازيه بخير. اجي، ما جبتش معاك موضوع ديال ناديه؟
0: لا لا، انا مالي، انا هضرت على راسي، موضوع ديال ناديه شغلها بينها وبينه.
1: ايوا في الحقيقه شغلهم هذاك، عينا ما تدخلوا ما جاب الله والو.
0: انا لقيت عنده الخطيبه الجديده زينب، كيفاش غادي نجبد معاه موضوع ديال ناديه؟ هذه ما عندها معنى.
1: بصح عندك الحق، ما عندها معنى. شحال هذوك الفلوس تما؟
0: هاكي هاكي لالا هاكي، وحسبي حسبيهم بيديك.
1: بسم الله. باب الروضة هو هذا، ما حداها حتى شي حد كيسعر، وهاد خينا اللي متكي جنب الباب باقي غير شاب، يمكن يكون زعما من دوك الشنكارة. محال، ايوا الحصون مسوله، ربما نقدر نعرف منه شي حاجة.
2: الاخ الاخ الاخ،
3: بغيتيني يا الاخت؟
2: اسمح لي، بغيت نسولك الى جات على خاطرك.
3: ايه علاش لا، سولي على خاطرك.
2: ما كتعرفش واحد السيدة كتكون هنا، قالوا لي كتسعى. كنا كنسعوا باب الله، اسمها زين، مرة باقية صغيرة.
3: الله الأخت، ما كان عارف غير هي مرات الوالد هذيك، ياك شي باش ما كاين؟
2: لا لا لا، بالعكس، ما كاين غير الخير. عاودوا لي الناس وقالوا لي شغلها مزيان ونقي. إيوا، وأنا عندي شي حفلة بغيتها تعاوني، هذا الشيء علاش كنسولك عليها. بعثوا لي أنها كتكون هنا ساعة ساعة ساعة، ما لقيتهاش.
3: إيوا، شو غادي نقول لك الأخت، دابا هي خارجة، كشتي كتسكن غير هنا. هذا دابا اللي حدا الروضه هو باب الدار، بغيتي تقول لها شي حاجه قوليها ليا، نوصلها ليها. انا ماشي براني، راه مرات با لها لك.
2: متشرفين، شنو سميتك؟ نتعرف عليك بعدا.
3: الله يشرفنا حتى حنا بمعرفتك. انا اسمي الروبيو، وانت شكون في الاخوات؟
2: انا السعديه.
3: الله يسعدك دنيا واخره، متشرفين بلاله سعاد، حنا في الخدمه.
2: هاك الرقم ديال التليفون ديالي.
3: بسم الله.
2: الا جات تقول ليها اتصل بيا لو بدا لو بدا، ايوا نعتمد عليك.
3: معلوم لا لا، نعسي على جنب الراحه، الغرض مقضي لعلك باذن الله السميع العليم.
2: شكرا، خذ هاد البركه باش تقضي. لو عندك تنساني؟
3: لا، انا عمري ما نسيت شي حاجه، وما كنعرف كاع ننسى، هذه عاده فيا سبحان الله.

دلال جندي. موسيقى شعار محمد تاسفي. هندسة الصوت فاطمة لتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير وسلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

kendi çocuğa.

بحسك وانتي لان زحد وزينين ملزين سكت حسك وانتي لان حسد وزينين ملزين حسك

مرة ما تقبل تسأل.

سُدَنْ مِزَاجُ

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: هذا وقتنا ما نعود أغجو، نعود حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
1: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين وننتخذوا قراراتنا.
0: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
1: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
0: إحنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
2: من وحي الموسيقى، سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي، مستمعاتنا مستمعينا حياكم الله وبياكم، أتمناكم جميعا بخير. هل سبق أن سمعتم أن هناك أنغاما تشفي بفضل الله؟ نعم، يتحدث العلماء عن العلاج بالموسيقى وكأنها تعيد لجوارحنا وأعضاء جسمنا توازنها المفقود، حتى قال بعضهم حين يعجز الدواء عن الوصول إلى أعماق الألم تتسلل الموسيقى برفق لتلمس القلب والعقل معا. أهلا بكم في حلقة سنتناول فيها بإذن المولى موضوع الموسيقى ودورها في العلاج. هل تعلم عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة أن العلاج بالموسيقى فكرة قديمة وحديثة في آن؟ لقد استخدمها الإغريق والمصريون القدماء لتهدئة النفوس، والطب الإسلامي أشار إلى أثر الأصوات الجميلة على النفس. وهنا نستحضر كلا من ابن سينا والرازي، فماذا مستمعين الأعزاء عن مفهوم العلاج بالموسيقى؟ الجواب بعد لحظة.

تناولت العديد من الكتب والمراجع الحديث عن استخدام الموسيقى بشكل ممنهج لتحسين الصحة النفسية والجسدية، حيث يطبق في العديد من المستشفيات مراكز إعادة التأهيل والمدارس. ومن الفوائد العلمية للموسيقى وهي جمة نذكر غيضا من فيضها كالتالي:

إن الموسيقى الراقية الرقيقة تنشط مناطق في الدماغ مسؤولة عن المشاعر والذاكرة، كما تخفف القلق والتوتر والألم، وتساعد في حالات الاكتئاب والتوحد ومرض الخرف أو ما يعرف بالزهايمر واضطرابات النوم. فالاستماع والاستمتاع بموسيقى هادئة حالمة يجعلنا نستسلم للنوم والاسترخاء بسهولة.

من أنواع الموسيقى المستخدمة في العلاج موسيقى هادئة، وقد تكون روحية أو كلاسية أو صوفية. ولا تستغرب أخي المستمع أختي المستمعة، أحيانا يطلب من المرضى العزف أو الغناء كجزء من العلاج. وهناك تجارب معاصرة، ففي ألمانيا مثلا يتم إحداث مراكز تستخدم الموسيقى مع مرضى السرطان، وفي اليابان أرض حضارة الشمس المشرقة التي لا تغيب تدمج الموسيقى ضمن برامج العناية بكبار السن. وهناك في العالم العربي مبادرات شبابية لعلاج الأطفال من خلال الموسيقى، إنها بحق وبصدق وجه إنساني عميق. فكفى الموسيقى فخرا أنها تعيد التواصل مع الذات، وتحرك الدموع المكبوتة، وتبعث على السلام الداخلي، وترخي العنان للنفس المكلومة الكاتمة لمعاناتها الداخلية أن تركض نحو عوالم فسيح رحبة للتفريغ والتطهير الباعث على السكينة الداخلية والسلام الداخلي.

نعم أحبتي المستمعين الكرام الأماجد، في عالم يضج بالصخب تبقى الموسيقى دواء بلا آثار جانبية، نغمة واحدة قد تكون أقوى من 1000 حبة دواء أو أي أقراص مسكنة إذا عزفت بإحساس واحترافية وسمعت بإحساس صادق من الأعماق.

إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي خصصناها لموضوع الموسيقى ودورها في العلاج. شكرا على حسن جميل إصغائكم، دمتم على جمال النغمة الساحرة والموسيقى الآسرة.

0: من وحي الموسيقى سلسلة حلقات إذاعية من إعداد وتقديم أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي، في الإخراج الإذاعي نعيم أبيدار، مشرفا عاما يونس الكنتي.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: متوافقة معك يا اختي، المرة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يالتنا القدر والمسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
2: ياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يالتنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويالتنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
1: وضرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة، ولا هي تبقى ألا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين،
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
2: هذا وقت الحق، له نصوت ونعود مسؤول.
5: كل شي له يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، ناصر 20 شو تنبير، نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

جوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي لاهي تنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. المقصود من هذا البرنامج هو الإجابة على أسئلتكم ياك يعود كل شيء واضح لكم ونقاربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: شنهي أهون وسيلة ياك نعرف المكتب اللي لاهي نصوت فيه؟
0: خالق ياسر من الوسائل ياك تعرفوا بصفة هينة على البلد اللي لاهي تصوتوا فيه. تقدوا ترسلوا رسالة قصيرة مجانية للرقم 2727، تكتبوا رقم البطاقة الوطنية ولاهي يلحقكم في الحال الجواب. الجواب يعود فيه رقم الناخب، الجماعة اللي مزمن فيها، عنوان ورقم مكتب التصويت. ولاهي يمكن لكم مملي تنزلوا التطبيق موم بيفي في تليفونكم، تدخلوا المعلومات الشخصية ويلحقكم في الحال عنوان مكتب التصويت والطريق اللي قايسالو. وتقدوا مملي تدخلوا الموقع تاخذوا vp.listelectoral.ma اللي لاهي تصوت فيه وتدخلوا رقم البطاقة الوطنية مع تاريخ الازدياد ولا مع اسمكم العائلي، ولاهي تضغطوا على رمز تحديد الموقع الجغرافي وكيف تحاك لاهي تعرفوا عنوان المكتب اللي لاهي صوتوا فيه. وهذه الوسائل كاملة نوضعت رهن شارتنا ياك نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين ونختاروا الناس اللي لاهي برنامجهم ينفعنا واللي في مجلس النواب لاهي يمثلونا. هذا وقتنا نصوتوا كاملين ياك تزيد قدام بلادنا.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: مستمعاتنا مستمعين في كل مكان، سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم الإخبارية الأثيرية جهة داخل وادي الذهب في أسبوع. في إطار مواصلة التعبئة الجماعية لإنجاح الدخول المدرسي 2026-2027، ترأس السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة داخل وادي الذهب يوم الأربعاء الماضي بمقر الأكاديمية لقاء تواصليا مع أعضاء الفرع الجهوي لفيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بحضور رئيسة قسم الشؤون التربوية والسيدة المكلفة بالتواصل بالأكاديمية. شكل اللقاء مناسبة لتقاسم أبرز مستجدات ومعطيات الدخول المدرسي الجديد واستعراض أهم التدابير والإجراءات المتخذة لضمان استقبال التلاميذ في أحسن الظروف وتحقيق انطلاقة مدرسية فعلية ومنتظمة. وأكد السيد مدير الأكاديمية بهذه المناسبة على الدور الاستراتيجي الذي تتطلع به جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ باعتبارها شريكا استراتيجيا للمؤسسة التعليمية، لا سيما خلال محطة الدخول المدرسي من خلال تعبئة الأسر وتحسيسها بأهمية التحاق بناتها وأبنائها بمؤسساتهم التعليمية منذ اليوم الأول، بما يساهم في ضمان الانطلاقة الفعلية للدراسة يوم الاثنين 7 شتنبر 2026 و2000 والحفاظ على الزمن المدرسي. كما تم التأكيد على أهمية انخراط الجمعيات إلى جانب الإدارات التربوية في تأطير المحطات التواصلية والأبواب المفتوحة المخصصة للدخول المدرسي باعتبارها فضاءات للتواصل المباشر مع الأسر وتقاسم المعلومات والمعطيات والإجابة عن تساؤلاتها وتعزيز جسور الثقة والتعاون بين الأسرة والمدرسة. شكل اللقاء كذلك مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل المنتظم بين الأكاديمية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وتعزيز المقاربة التشاركية بما يخدم مصلحة المتعلمات والمتعلمين ويسهم في إنجاح مختلف محطات الموسم الدراسي 2026-2027. وارتباطا بموضوع الدخول المدرسي الجديد، على غرار باقي جهات المملكة اتخذت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة داخل وادي الذهب والمديريتان الإقليميتان بوادي الذهب وأوسرت كل التدابير الكفيلة بتأمين الدخول التربوي لهذه السنة الدراسية الجديدة

0: 2026-2027 لتكون الانطلاقة الفعلية لتلقي الدروس داخل الفصول الدراسية يوم الاثنين المقبل 7 شتنبر. وككل دخول مدرسي تعقد لقاءات تواصلية مكثفة مع الأطر الإدارية والتربوية وجمعيات أمهات وأباء وأولياء أمور التلاميذ وكذا أصحاب المكتبات المدرسية بحضور ممثلي السلطات المحلية. وارتباطا بالموضوع وتفعيلا للمذكرة الوزارية في شأن تنظيم الدورات التكوينية الخاصة بإعداديات الريادة برسم هذا الموسم وتنزيلا للمخططين الجهوي والإقليمي للتكوين المستمر، أشرف السيد مدير الإقليمي رفقة السيد رئيس مصلحة الشؤون التربوية والتخطيط والخريطة المدرسية على تتبع التكوين المنجز لفائدة الأساتذة المعنيين الجدد بإعداديات الريادة. وقد نظم طيلة أيام 3 و4 و5 شتنبر من السنة الجارية وهمت المواد الدراسية 7، أشرف على تنزيل التكوين السادة المفتشون التربويون. ونختم هذا العدد من مجلتكم الإخبارية التي ترصد أهم الأنشطة التي عرفتها الجهة بإقليميها وادي الذهب وأوسرد خلال هذا الأسبوع الذي نودعه بالوقوف عند الدينامية التي يعرفها مطار الداخلة مستحضرين ما سجله عندما تم شهر يوليوز المنصرم من ارتفاع بنسبة تفوق 10% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 25 و2000 وفق معطيات للمكتب الوطني للمطارات. وأوضح المكتب في حصيلته حول حركة النقل الجوي التجاري لشهر يوليوز 26 و2000 أن مطار الداخلة استقبل خلال الأشهر 7 الأولى من السنة الجارية 210,653 مسافرا مقابل 189,887 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. وخلال شهر يوليوز وحده استقبل المطار 34,165 مسافرا مقابل 31,328 مسافرا خلال الشهر ذاته من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 9.38%. استوفينا تقديم محتويات هذا العدد من مجلتكم الأثيرية الإخبارية التي يشرف على إنجاز موادها قسم الأخبار بإذاعة الداخلة، ممتنين لكم على وفائكم بالمتابعة. دمتم في أمان الله.
1: جهة الداخلة وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة، يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
4: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابليت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
5: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
2: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
6: هذا وقتنا الى عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
7: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
8: قطره بقطره خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا. التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
9: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
10: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
10: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
10: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

تفنن وعصفين حسني يا ابن الزمان وفينا ذنب صفي

Dönen tüsür. Yatan takana.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: قانون جديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى إلا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
1: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
1: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست
2: مع SNRT Live الفراش

0: النتائج واخبار الرياضه في البنتي معايا ديما.
1: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
2: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اس ان ار تي لايف.
3: اكتشفوا خدمه اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
1: مستمعاتنا، مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. في سياق الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة اللي له تكون إن شاء الله ربنا يوم الأربعاء 23 شتنبر في هذا الشهر اللي احنا فيه، كي تجدد النقاش حول أهمية توفير الشروط اللي هي كفيلة بتأمين أو ضمان انتخابات نزيهة وشفافة واللي كتعكس الإرادة الحقيقية للمواطنات والمواطنين، وكتعزز طبعا ثقتهم في المؤسسات المنتخبة. أكيد في العملية الانتخابية مستمعينا الكرام ما كتقتصرش فقط على يوم الاقتراع وصناديق تصويت، بل كيف تعرفوا جميع هي واحد المسار متكامل مبني على احترام القانون وتكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة وحرية الاختيار، إلى جانب طبعا وعي المواطنين بمسؤوليتهم في اختيار من يمثلهم، يكنهم يضفيوا واحد المشروعية أو المصداقية على عملية وحدة هذا العرس الديمقراطي الوطني. وطبعا كيف تعرفوا مع التطورات اللي كيعرفها العالم وخصوصا في مجال شبكات أو منصات شبكات التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي، برزت تحديات جديدة كتعلق ما يعرف بفيك نيوز أو الأخبار الزائفة والإشاعات والتضليل الرقمي ومحاولة تأثير غير المشروع في الرأي العام وصناعة الرأي لكي يوجه هذا النوع ديال العمليات اللي هي غير مشروعة في اختيارات الناخبين. أكيد من بين الأسئلة اللي تنطرح أشن هي أهم المقتضيات اللي جت بها المنظومة الانتخابية الجديدة يكأنها تعزز النزاهة والشفافية، وكيفتاش يقد القانون والوعي السياسي وأخلاقيات المنافسة أنها تتكامل من أجل تحمي هذا الاختيار الديمقراطي. ولمناقشة هذه القضايا وغيرها مستمعين الأعزاء، أنا جد سعيد أنني نستضف ببلاتو أثير إذاعة الداخلة الحاصلة على الدكتورة في القانون العام والعلوم السياسية تخصص القانون الدولي وحقوق الإنسان، مدربة معترف بها في مجال الديمقراطية التشاركية والسياسات العمومية وتقنيات التواصل، أيضا ما شاء الله عليها مكونة في مجال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. إذا أهلا وسهلا بكم بك الدكتورة بلال بنت خوالها في هذا اللقاء كضيفة كريمة معنا عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة.
2: شكرا الأستاذ العهدي على هذه الاستضافة الطيبة للمرة الثانية ضمن برنامجكم ضيف الأسبوع على أمواج راديو الداخلة، وشكر جزيل للقيمين كذلك على هذا البرنامج الحواري القيم اللي يساهم في تعزيز يعني برامج التوعية الانتخابية، وتحية كذلك لكل من اختار باش يتقاسم معنا هذه الوجهات النظر بكل تواضع وسرور.
1: الحمد لله. طيب بداية نبدي ندور نستهلوا هذا اللقاء معك أستاذة بلال، بأشنه أهمية الحديث اليوم عن نزاهة الانتخابات وشنه موقعها في البناء الديمقراطي. كنعرفوا بأن المواطنين عادة فاش كيبغيو المصداقية تكون في شي حاجة من الأشياء اللي كيركزوا عليها، وهو مطلب ديال النزاهة وتكافؤ الفرص والشفافية.
2: اسمح لي الأستاذ العهدي في البداية باش نتقاسم معك اللي أكد الأستاذ يعني أستاذ الكبير العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، الأستاذ عبد العزيز قراقي منين قال عن أنه المنظومة الانتخابية الجديدة يعني تتضمن مقتضيات تروم يعني توفير بيئة انتخابية نزيهة وشفافة بما من شأنه يعني باش يعزز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسات المنتخبة وكذلك تحسين المسار الديمقراطي بالمملكة. وضح هون في حواره يعني الأخير مع وكالة المغرب العربي للأنباء على أن حماية نزاهة الانتخابات تشكل جزءا أساسيا يعني في حماية الحقوق والحريات. وهون برز يعني أن ضمان سلامة العملية الانتخابية لا يرتبط فقط يعني بتطبيق المقتضيات القانونية والزجرية، يا غير يتطلب أيضا مواكبتها بحملات يعني تواصلية وتحسيسية واسعة. وهذا الأستاذ الأكاديمي يعني قراءته ومقارنته التحليلية المتعمقة شار يعني وشدد على أهمية يعني توعية المواطنين بخطورة المسار يعني نزاهة الانتخابات والعقوبات المترتبة عن هذه المخالفات والجرائم الانتخابية، يعني مما يسهم في ترسيخ ثقافة يعني احترام الاختيار الديمقراطي وصيانته.
1: وهذا بصراحة حسنا فعلتي دكتورة أنك أعطيتي، فبصراحة هذا كلام جميل وعميق بصراحة.
2: فعلا يعني أستاذ هذا كلام يعني في الصميم واضح. وضاف كذلك يعني في الحديث عن نزاهة الانتخابات ليست حديثا عن إجراءات يعني تقنية مرتبطة فقط بيوم يعني الاقتراع، لكن ركز يعني على وزاد يعني تحدث عن جوهر الديمقراطية نفسها يعني في الانتخابات. الديمقراطية يعني في الانتخابات هي الآلية، الانتخابات بصفة عامة هي الآلية اللي يعبر من خلالها يعني المواطن عن إرادته ويختار يعني ذاك اللي له يمثله ويتولى تدبير الشأن العام باسمه. ومن هنا يعني أي مساس بحرية الاختيار أو بسلامة يعني العملية الانتخابية لا يؤثر فقط عن في نتيجة يعني الانتخابات يعني مدة معينة والله، بل يؤدي إلى اهتزاز يعني ثقة المواطنين في المؤسسات وكذلك في العمل السياسي برمته.
1: هذا الشيء علاش قلنا في البداية بأن البحث عن النزاهة والمصداقية أمر مهم، وهذا هو اللي كيزيد في العدد ديال الناخبين والمشاركة في العملية الانتخابية.
2: أكيد الأستاذ العهدي، شفت المواطن منين يقيس صناديق الاقتراع؟ هون يكون يعني هو مطمئن بينه مع نفسه على أنه صوته سيحتسب كما أدلى به.
1: وأن يعني في الاتجاه اللي هو أصلاً اللي هو يدور
2: فعلا. وأن جميع المتنافسين يخضعوا يعني القواعد نفسها، وأن لا أحد يعني يستطيع أن يفرض عليه اختيارا معينا باستعمال يعني المال والله الضغط
1: هو في اختيار أكيد
2: والله النفوذ والله أي شيء من أنواع التضليل. ولهذا يعني الانتخابات النزيهة هي التي تمنح يعني المؤسسات المنتخبة مشروعيتها الحقيقية، يعني لأن قوة المؤسسات ما تجي فقط يعني من بالنصوص القانونية والله، يعني هي أيضا من ثقة المواطن في الطريقة اللي اختار بها يعني لذاك اللي له يمثله وتم يعني وضع صوته على حقيقة
1: صحيح
2: تامة.
1: تماما كلامك صحيح دكتورة. طيب وفي نظرك واش كتبدا حماية نزاهة الانتخابات يوم الاقتراع فقط، أم أن الأمر كيتعلق بواحد سيرور أو مسار سابق نسقي متكامل؟ ما هو فقط على ذاك اليوم ديال الاقتراع في نظرك؟
2: في الحقيقة شت نزاهة الانتخابات تبدأ سابق يوم الاقتراع، يعني قبل يوم الاقتراع بمدة طويلة وتمتد إلى ما بعد إعلان النتائج. فهي تبدأ يعني بتحديد قواعد قانونية محددة واضحة وتنظيم اللوائح الانتخابية وضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، كذلك احترام القواعد المتعلقة يعني بالحملات الانتخابية وتمويلها وغير من ذلك. كذلك يعني تشمل توفير الشروط اللي يمكن المواطن اللي تخلي المواطن يعني عبر عن رأيه بحرية، والحصول على كذلك المعلومة يعني تعميم المعلومة، وكذلك التعرف على برامج الأحزاب والمرشحين دون أن يكون يعني عرضة

0: هو المواطن للضغط أو التهديد أو التضليل أو غير من ذلك. ثم يعني يأتي يوم الاقتراع كمسلسل يعني جنهار الاقتراع باعتباره محطة أساسية، حيث يعني يجب ضمان حرية التصويت وسريته وشفافية عمليات يعني الفرز وإعلان يعني النتائج في نهاية يعني يوم الاقتراع. إذن هون نشوفوا يعني احنا أمام منظومة متكاملة، فلا يمكن يعني باش نشدوا أخبار انتخابات يعني نزيهة إذا كان يوم التصويت يعني أن نتحدث عن انتخابات نزيهة إذا كان يوم التصويت منظما بشكل جيد، بينما سبقت ذلك يعني سبق من ذاك يعني ممارسات أخلت بتكافؤ الفرص أو أثرت بشكل غير مشروع في إرادة يعني الناخبين.
1: وهذا اللي ندوروا أننا نتفادوا إن شاء الله أكيد. فهذا العرس الديمقراطي المقبل اللي لا يكون إن شاء الله يوم الأربعاء 23 شتنبر. أكيد دكتورانتي على اطلاع على أن عدد من الباحثين كيأكدوا، ورشرتي الأستاذ جامعي في البداية كيأكدوا على أن حماية نزاهة الانتخابات، وحنا كنتكلموا أساسا في هذه الحلقة على نزاهة الانتخابات، كيشكل واحد الجزء أساسي جوهري ومحوري في حماية الحقوق والحريات. إذا بغينا نفهموا المستمعين أكثر هاد العلاقة كيفاش كتم؟
0: هذه علاقة أساسية. علاش؟ به اللي حق، لأن حق يعني حق المواطن والمواطنة في اختيار ممثليه هو أحد الحقوق الأساسية التي ترتبط بالمواطنة والمشاركة في الحياة العامة.
1: تمام.
0: هذا من ناحية. في حين يعني يتم شراء الأصوات أو تهديد الناخبين أو ممارسة الضغط عليهم أو تضليلهم عمدا يعني بمعلومات مزيفة، فإن الأمر لا يتعلق فقط بخرق قانون انتخابي، وإنما يتعلق أيضا بالمساس يعني بحرية المواطن وحقه في اتخاذ قرار مستقل. ويعني من هذا المنطلق لا يتعود يعني حماية نزاهة الانتخابات حماية يعني الكرامة المواطن أول شيء، والحق في أن يكون يعني فاعلا في تقرير من يمثله. كما أن الديمقراطية يعني الحقيقية لا تقاس فقط يعني بعدد صناديق الاقتراع، بل يعني بمدى قدرة المواطن على الاختيار الحر، وكذلك مدى احترام هذا الاختيار بعد التعبير عنه.
1: وفي رأيك الشخصي الخاص وأكيد قناعتك، في نظرك لا أي حد يقد أو تقد يقد القانون والعقوبات إلى اكتفينا غير بهم أنهم يضمنوا نزاهة الانتخابات، واش فاش كان نوظف فقط الخطاب اللي هو زجري فيه مثلا العقوبات والتجريم ديال المجموعة ديال العمل، هل هذا يكفي أننا فعلا نضمنوا أو نأمنوا النزاهة ديال الانتخابات في النظر؟
0: كما تعلم الأستاذ ويعلم يعني العديد من المستمعين الكرام يعني أن القانون ضروري وأساسي.
1: صحيح. نعم.
0: والعقوبات يعني ضرورية من أجل ردع المخالفين.
1: نعم.
0: لكن التجربة تؤكد يعني أن النصوص القانونية مهما كانت متقدمة يعني لا يمكن أن تحقق أهدافها بالكامل إذا لم ترافقها يعني ثقافة سياسية وأخلاقية أول شيء. ولذلك يعني يمكن الحديث عن مسارين هون متوازنين متكاملين. المسار الأول هو المسار يعني القانوني والزجري، ويعني يتعلق بوضوح القوانين وبتحديد المخالفات والجرائم يعني وتطبيق العقوبات عند الضرورة. أما يعني المسار الثاني فهو المسار الأخلاقي والسياسي، وهذا أهم، نقول أنا عنه أهم شيء هو المسار الأخلاقي والسياسي، يعني يقتضي أن تتنافس الأحزاب اللي يعني متنافسة والمترشحين باش يعني وفق يعني قواعد تحترم يعني المواطن والخصم السياسي والمصلحة العامة هي الأولى. كما أن يعني السياسة ما يلتها يعني تتحول لصراع بأي وسيلة، وإنما يعني خاصة تعوم وخاصة يعني خاصة تقوم على التنافس يعني حول البرامج والأفكار والكفاءات. هذا
1: مهمة الإشارة ديالك، البرامج والأفكار والكفاءات
0: أكيد.
1: وما هي شي خون ندخلو شعبان مع رمضان، لأن شي وحدين كي إما كيمشيو الأعراض ديال الناس ولا كيختلقوا كيف قلتي في إطار ذاك التضليل باش أنهم يشوهوا سمعتهم، بينما اللي مهم ماشي أن نناقش الأشخاص ولكن نناقش الأفكار، اش كيطرحوا برامجهم تصور كيفتاش يدوروا يلقوا حلول.
0: شفت نعم. شفت استاذ منين يعود نعود احترام يعني القانون مجرد يعني خوف من العقوبه فقط يعني هذا لا يكفي
1: صحيح
0: لا نعم. يكفي المطلوب هو باش يتحول يعني احترام النزاهه الى قناعه وثقافه وسلوك داخل
1: وهذا هو اللي كيعطينا وعي انتخابي ان الناس صح. كتلقاهم مسؤولين وصحيح نعم اذا طيب اكيد كيف تعرفي استاذه بنت خوالها ان ما في شك اليوم ان منسوب الوعي السياسي للمواطن الدرجه ديالو والمستوى ديالو كيساهم في حمايه نزاهه الانتخابات في نظرك فاش كيبان هاد الادوار ديالو حول هاد النقطه بالذات اللي حنا بصدد نقاشها دكتوره
0: اكيد الوعي السياسي يعني يمثل احد اهم الحصون ضد الممارسات اللي تفسد يعني عملية
1: جميل أنك استعملتي هذا الحصون الحصن وكأنها قلعة تمنع من أن شيء يتسرب
0: أكيد آه. نعلها أستاذ شفت الوعي السياسي يمثل أحد أهم يعني الحصون ضد الممارسات
1: إنه وقعتك مناعة آه.
0: صح آه. ضد الممارسات التي قد تفسد يعني العملية الانتخابية
1: صحيح.
0: فالمواطن الواعي يعرف يعني قيمة صوته ويدرك أن صوته ليس سلعة يمكن بيعها أو مقايضتها بمنفعة مؤقتة
1: جميل نعم.
0: كما أنه يعني يدرك ويعرف نقرأ أن اختياره اليوم يمكن أن يكون له يعني آثار على مستقبل الجماعة مستقبل يعني المصلحة العامة بصفة عامة
1: طيب وفاش كان بغيو نتكلموا على أكيد كان طرحونا الأحزاب السياسية أشن هو دورها في ترسيخ أخلاقيات المنافسة الانتخابية بمعنى من بعد ما تكلمتي على هذا الوعي السياسي كيف شرتي الآن عندي لك سؤال هذا المرة كيتعلق بالأحزاب السياسية الأحزاب السياسية في ترسيخ أخلاقيات المنافسة الانتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية شنو هو المطلوب منها في نظرك من خلال تجربتك مثلا الحزب السياسي تحاولي أنك غير تقدمي فيها مثلا واحد الإشارة فاش كنقولوا بأنك كاين حزب سياسي أشنو هو المطلوب منه
0: بالنسبة للحزب السياسي مطلوب منه أول شيء يعني اختيار الكفاءات المثقفة الكفاءات اللي عندها يعني القدرة على المواكبة وعلى تشاطر المعلومة وعلى يعني التمثيل الساكنة أحسن تمثيل وعندها كذلك الأحزاب السياسية ملتزمة باش تأطر يعني ما هو اللي قام يعود يدخل حزب ولا كذا هو مسار يعود يقعد مسار تجربي مسار تجربة طويلة يعني نضالي يعود مو من أول شيء بالحزب
1: واحد يالله جلباح وتسبقوا على
0: أكيد شفت يالتي يعود مثلا قديم في الحزب عنده تجربة عنده إيمان بالحزب إيمان بالبرامج إيمان يعني بالمنسقين بالمنظومة الحزبية بصفة عامة ومنين يدخل كذلك يعود عنده تأطير حزبي سياسي يعود عنده القدرة على المواجهة على النقاش على التمثيل على يعني تعبير عن رأي الساكنة أمام قبة
1: وأظن ربما تشطرني الرأي أستاذة أن فاش كيكون مثلا شي واحد دخل شي حزب سياسي وكيكون داز من تجربة جمعوية كيكون ربما صح. أكثر العمل الجمعوي ركي بحال شي مدرسة هو لتكوين هاد المنخرطين في الأحزاب السياسية
0: أكيد شفت
1: وإن كان ماشي ضروري غير جرت العادة أن واحد مثلا زاز من تجربة اللي هي جمعوية كيكون أكثر عطاء لأن كيتواصل مع الناس عارف الهموم على الأقل ديال الحي ديالو ديال المدينة ديالو
0: فعلا شفت العمل الجمعوي أول شيء عمل تطوعي يعني ما
1: لا يعني يعني كتبين أن مولا أصلا باغي يشتغل
0: بإرادته وكذا نفس الشيء يعني كيف لا يتمثل يعني جمعية تمثل ناس منخرطين معك في جمعية والله ناس مهتمين بذاك المجال اللي هو ده جمال الدومين ديال الجمعية سواء كان ثقافية فعلا سواء كان ثقافية وذات اختصاص معين كذلك يعني انت بقبة البرلمان عندك يعني قدرة باش تمثل ساكنة معينة تعبر عن آرائها وعن مشاكلها وتطرح الحلول وتطرح يعني المشاكل باش تعالج في قبة البرلمان نفس الشيء يعني التأطير الجمعوي تأطير مهم بالنسبة لي كيف تأطير أكاديمي، لأنه مثلا أي تلميذ له يدخل المدرسة يتخطى يعني من الجامعة كيف نقول إحنا الكتب يدخل كذلك للروض حد يدخل المدرسة
1: العمل الجمعوي تكوين المدرسة
0: تكوين فعلا وكان يعود عندك مثلا الخاطر يكون عندك كذلك أسلوب حتى لينشير للتكوين مهم ليال الإنسان والله المواطن يخدع له لأنه الحمد لله عدوا خالقين مكونين في ذا المجال اللي هو مجال التنمية الذاتية مجال البرمجة العصبية مجال يعني اللي كي يخلي الإنسان يعني ينمي شخصيته ويعرف
1: أنماط الشخصية مهم جدا
0: فعلا أنماط الشخصية اللي قد مثلا يتعامل معها لأنه كل شخص عنده طريقة معينة قد حد يتواصل معه بها هذا مهم هذا تكوين مهم كذلك العمل الجمعوي يعطيك الصبر يعطيك نفس طويل يعطيك الصبر
1: وكي بين تمولاها جاي أصلا لخدمة مصلحة الآخرين
0: صح.
1: ما هو شي حاجة فقط مصلحته لأن مبني على التطوع كيف قلت
0: أكيد هذا كامل يخلي يعني الإنسان السياسي أو المترشح داخل الحزب يبرز أكثر ويعطي أكثر كذلك حتى الحزب يخلي المواطن مثلا عنده قناعة بذاك الحزب وبذاك الشخص اللي يمثله ويكون الانخراط أكثر وتكون كذلك الأهمية بالأحزاب السياسية أكثر داخل الحياة العامة والمجتمع.
1: صحيح. إذن طيب دكتورة جرت العادة أن سبق من نختموا البرنامج أو الحلقة برنامج ديال ضيف الأسبوع أن عادة كنطلبوا منه يوجه رسالة للمستمعين.
0: أود في البداية أن أتوجه إلى المواطنين والمواطنات بالقول إن صوتكم أمانة ومسؤولية فلا تستهينوا به ولا تفرطوا يعني فيه اختاروا من ترونه أهلا لثقتكم بناء على الكفاءة والنزاهة والبرامج وليس يعني بناء على الوعود العابرة أو المصالح المؤقتة فمشاركتكم الواعية هي التي تمنح للعملية الديمقراطية معناها الحقيقي وأتوجه إلى المترشحين بالقول إن طلب ثقة المواطنين هو التزام يعني ومسؤولية قبل أن يكون منافسة انتخابية تنافسوا بشرف واحترموا منافسيكم واجعلوا برامجكم وأفكاركم هي وسيلتكم لإقناع الناخبين واعلموا أن المسؤولية الانتخابية ليست امتيازا بل تكليف وخدمة للصالح العام أما الأحزاب السياسية فأقول لها إنكم تتحملون مسؤولية كبيرة في تخليق الحياة السياسية واستعادة ثقة المواطنين فقدموا للناخبين برامج واضحة وواقعية واختاروا مرشحين يتمتعون بالكفاءة والمصداقية واجعلوا من المنافسة الانتخابية فرصة للنقاش والحوار وتقديم الحلول لا مجالا للتشهير أو التضليل أو تبادل الاتهامات كما أتوجه إلى جميع الفاعلين من مؤسسات وإعلام ومجتمع مدني لأقول إن حماية نزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية فكل واحد منا مطالب بأن يساهم من موقعه في حماية حرية الاختيار ومواجهة الأخبار الزائفة والتصدي لكل الممارسات التي يمكن أن تسيء إلى العملية الانتخابية وفي الأخير أقول لنفسي أولا وللجميع إن الديمقراطية لا تبنى في يوم واحد ولا تختزل في وضع ورقة داخل صندوق إنما هي ثقافة وممارسة ومسؤولية مشتركة فلنجعل من انتخاباتنا محطة للتنافس الشريف وللتعبير الحر ولإعلان صوت الكفاءة والنزاهة لأن صوت المواطن هو كلمة في صناعة المستقبل وأمانة تستحق أن تصان وتحترم
1: إذن شكرا لك الأستاذة الفاضلة على كل ما قدمتي من إضاءات وتوضيحات ونحن كنتحدث على هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في ترسيخ ثقة في المؤسسات المنتخبة. وشكرا لكم مستمعتنا ومستمعي الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة مع ضيف جديد. دمتم أوفياء للوعي والمواطنة والمسؤولية. شكرا على جميل حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات الشرعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: واش نفسي عندك يا بويا؟ قاني سكوارت ميلا في لا وحدي وسجلت في الكليه وحدي مولي ولا
1: انت مشيتي تصوتي في الانتخابات وحدك غزيتي
0: حق بعد وذا

0: علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي والدولة لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
1: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد، يالت كل مرشح تعود سيرته زينة ياك تبقى لنا الناس المعقولة اللي متحمجية لبلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين.
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلوا حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شيء لهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
5: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
3: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
4: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
5: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
6: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
7: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أهلي ما فهمنيش، هو ماشي غير ستار بالنسبة لي، هو كل شيء.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات الشرعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات الشرعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: متوافقة معك يا اختي، المرأة لها دور كبير في نجاح الأسرة وتطور البلاد، ذاك علاه يلطنا القدر المسؤولية اللي علينا، يسوى في شغلتنا ولا في حياتنا الخاصة. العائلة تنجح وبلادنا تربح.
1: وياك بلادنا تنجح وتربح، ذيك مسؤوليتنا كاملين، مسؤولية الراجل والمرأة. ذاك علاه يلطنا نشاركوا كاملين في التصويت، نعودوا حاضرات، ويلطنا نعرفوا على من صوتوا ونختاروا الناس اللي تستحق تمثلنا في البرلمان.
0: وضرك مع القانون الجديد راهو اللي تبت عليه تلاعب في الانتخابات كيف كان نوعه، لا تنزل عليه عقوبة متينة ولا هي تبقى ألا الناس اللي هامها تخدم بلادها.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
4: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
5: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما،
6: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ SNRT لايف.
7: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة.
1: برامج ثقافية، دينية، اجتماعية، ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: اسمع حتى ذاك الليله نقول لك يا الخيفي، احنا في دار بارك واللي في البحر كل حد يالته يعدل خدمته ويقابل همه يعود واعي بمسؤوليته، ياك رحلتنا تخوض زينه.
1: حق بعد يا الرئيس.
0: وذاك نبت بلادنا إلا بغيناها تمشي في الحفظ ورعاية مولانا، يالت كل واحد منا يعود واعي بمسؤوليته، والمشاركة في التصويت مسؤولية كبيرة، يالت كل حد يعود قاد بها.
1: التصويت في الانتخابات مسؤوليتنا كاملين، نختاروا الناس اللي له يتنوب عنا وتتكلم باسمنا وتدافع عن مطالبنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخيرنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
1: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راهو لكم مهم وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: مشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: دقات القصاتنا واسم ارتاح من الغياب
1: واسم ارتاح من الغياب
0: والدمعة رجعت تسمع مشينا وجينا معاليا
1: مشينا وجينا معاليا
0: دقات القصاتنا

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله.
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
0: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
0: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
1: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
0: ايوا
1: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
4: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 سبتمبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوه في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 سبتمبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من المسؤوليه الانتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: من أدب البحر،
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعتنا مستمعين في كل مكان من المحيط إلى الخليج، نقرئكم السلام ونحييكم تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من برنامجكم من أدب البحر. موضوع هذه الحلقة من أدب البحر: البحر في الزجل المغربي حين يتحول الموج إلى قصيدة. أكيد مستمعينا أنه حين يعجز البحر عن الكلام يتكفل شعر وقصيدة الزجل بالمهمة، فالموجة التي ترتطم بالشاطئ قد تتحول إلى مخيلة الشاعر الزجال إلى كلمة، والريح التي تعبر صفحة الماء قد تصبح لحناً، والسفينة البعيدة قد توقظ في القلب حكاية عن الحب أو السفر أو الحنين. في هذه الحلقة بمشيئة الرحمن سنبحر معا ممتطين زورقا بشراع أثيري في عالم الزجل المغربي، لنكتشف كيف تحول البحر من فضاء طبيعي إلى مصدر ملهم للشعر والغناء والإبداع، وكيف استطاع الزجال المغربي أن يجعل من أمواجه لغة تنطق بلسان الناس وهمومهم وأحلامهم. كما هو معلوم مستمعين الأعزاء، يعد البحر أحد مصادر الرزق والعمل، فقد ارتبط البحر في الذاكرة الشعبية المغربية بالحياة اليومية للإنسان، فهو مصدر للرزق وفضاء للعمل. من هنا لم يكن غريبا أن يحضر في إبداع الزجل الشعبي الذي ظل قريبا من حياة الناس، ينقل أفراحهم ومتاعبهم ويصور تفاصيل عيشهم بلغة بسيطة وعميقة في آن واحد. فالبحر عند البحار والصياد ليس مجرد منظر جميل، بل هو رحلة يومية بين الأمل والخوف، يخرج الإنسان إليه طلبا للرزق وهو لا يعلم ماذا تخبئ له الأقدار وسط عباب الأمواج. وهنا يصبح البحر رمزا للمغامرة والصبر والتوكل وانتظار الفرج.

حين نتحدث عن البحر والحب والحنين، نلاحظ أن الزجال يجد في البحر صورة معبرة عن الحب. فالمسافة التي تفصل بين شاطئين

0: تشبه المسافة التي قد تفصل بين قلبين، والأمواج التي تأتي وتذهب تشبه حالات الشوق والانتظار. فكم من عاشق وقف أمام البحر لا ليعد الأمواج، بل يستودعها رسالة إلى حبيب بعيد. وكم من قلب وجد في اتساع البحر صورة لاتساع شوقه، وفي عمقه صورة لعمق أحزانه. وهكذا أصبح البحر في السجل لغة للحنين، ورفيقا للعاشقين، وصديقا لأولئك الذين أثقلتهم الذكريات. وأكيد حين نربط البحر بالسفر والرحيل، نجد أن البحر يرتبط كذلك بالسفر والمغامرة، فمنه تبدأ الرحلات، وعبره يعبر الإنسان إلى آفاق بعيدة. ولذلك ارتبط البحر في الوجدان والمخيال الشعبي المغربي بصورة المسافر الذي يغادر أرضه بحثا عن مستقبل جديد، تاركا وراءه الأهل والأصدقاء والذكريات. إنه بحر الرحيل، حيث تختلط فرحة الوصول بحزن الفراق. وهنا يلتقط الزجل تلك اللحظة الإنسانية الدقيقة، لحظة الوداع، حين تقف العيون على الشاطئ تراقب سفينة تبتعد شيئا فشيئا، حاملة معها الأحلام والمجهول. وحري بالذكر أن البحر مرآة للوجدان، ومن أجمل ما في الزجل أنه يمنح الأشياء روحا. فالبحر لا يبقى ماء، بل يصبح صديقا أو شاهدا أو مستمعا للأسرار. والموجة قد تصبح رسولا، أي حاملة لرسالة وجدانية رقيقة وعميقة. والريح في الأخرى قد تحمل والريح هي الأخرى قد تحمل رسالة، والنورس قد يتحول إلى رمز للحرية والانطلاق. وهكذا تتحول الطبيعة في القصيدة الزجلية إلى جزء من التجربة الإنسانية. فحين يفرح الإنسان يرى البحر جميلا وهادئا، وحين يحزن قد يرى في اضطراب أمواجه صورة لاضطراب قلبه. فلنستمع لمشاركة صوتية بعث بها للبرنامج مشكورا أحد الأقلام الزجلية التي بصمت حضورا نوعيا بجات داخل وادي الذهب، ونال عدة جوائز وطنية في المسابقات الزجلية. نستمع لتسجيله الصوتي.
1: الزجال والكاتب المسرحي المصطفى الزين من مدينة الدخلة، في قصيدة بعنوان البحار. بحار أنا بحار، طول زماني عايش من خير البحر، إما مغرب ولا مشرق تابع الرزق، راكب مركب مصنوع من الخشب، نطلب الله ونرغب السماء بالحوت تصب، نرجع بالخير لوليداتي في عمق المواج العالية، ما بين الماء والسماء تحت حريق الشمس القادية، وسكات الليل والظلمة مغرق الفاس، رامي الشباك نسنى من خالق النجوم والفلاك، يرزقني نعمر العنبر، نقلب الطريق ونشمر، نرجع للمرسى كانت مختر، حسن عوانك يا البحار، فضلتي تغامر وتخاطر وسط مواج البحر، وانت خريف العمر مدوز وقتك مع المواج تهدر، كتسولهم واش الخير قريب يدار، ديما جوابهم يبار، يا بحار عليك بالصبر، رزقك عند الخالق الشمس والقمر، هما كيغني وانا مقابل السونار، مخي كيتخيل هالدار، طول حياتي مزاوج البحر، مرة كريم ومرة بخيل، هو خير وشر، مرة سال هاني، مرة خير وما ينساني، مرة مواجه عالية عليل، يعطف عليا بالقليل، يتسبب خسراني، نهار يكون غضبان هايج باغي يقتل، مسقوفة تراكا في الرمل، إلا غامرت يلعب بيا وبيها، الفوندو يحب عليا وعليها، أرواح وعتاد خسارة، ثمن المخاطرة. المركب كيسميو البحارة المشقوف، سميتو أنا با معروف، ركابو بحارة من حاحة والقارة، البحارة في وسط المركب، كل واحد راه بعيد دور السما يطلب، من العالي البحر ما يغضب، يزع سالم غانم الوالدين، سعادة الرئيس مقود المركب، فين يرعى الحوت الفاس يرميه، متكل على الله يرزقه ويرفع عليه، السوكوندو معاونو شاد العبار، طيق بالجي بي اس والسونار، بحار الكوبا يطلق الشباك، عارفهم فين يتصابوا، حساب الخراس يقاد حسابو، والميكانيسيان المحرك يعدل عطابو، الموس يوجد ما ياكلو ويشربو صحابو، لقنا الشباك نتسناو كل مالك عصابو، عيوننا سارحة مع المواج، واحد كيدخن يقاد المجاج، وانا شقات ليا نغني على المواج، يا موجة رقصي وغني على انغام البحار تفنني، رفيقك الزين متسني تدك الشبكة بالحوت، ينسطو ويفرحو الخوت، بحال لا سمعتني وفهمتني، المواج سربة تبع سربة من السردين، قصد الشبكة تتخبى، تبعو جيش من الكوربين، شدو كلهم من الرقبة، بجاه المعبود تحقق المرغوب، تنات العقول فرحات القلوب، جمعنا الوقفة، بدا جميع الشبكة بالخفة. جبيد القنب الباندو ضرب ضربة ضربة، والموس يجمع في الكرمة، يدور إصحاب من العبا، الخيل سكن في العنبر، تمن المحاين والصبر، وجات المشقوفة للبر، راجعين وكنغنيو أغنيات البحار، بحار بقدرنا راضيين، عايشين سنين وسط البحار تالفين، منسين بلحن المواج ورقص الدنفين، المشقوف كيراري بين نهار وليل، تحت حريق الشمس العرق يسيل، تحت ضو القمرة الليل شحال جميل، وصلنا للمرسى، المشقوف تراقى سد بلاصتو، شكرنا الله صلينا على النبي شفع عمتو، تفرق الباي كلها وجاتو، كلها شد طريق عند وليداتو، الدام قيلة معاه باش يطيب عشاته.

أذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لبرنامجكم من أدب البحر. وحتى نقف عند لغة الزجل نشير أنه حين تقترب القصيدة من الناس يمتلك الزجل المغربي خصوصية كبيرة، لأنه ينطلق من لغة الحياة اليومية. إنه بحق شعر قريب من الناس، يحمل كلماتهم ونبراتهم وإيقاعات حديثهم، لكنه في الوقت ذاته قادر على التعبير عن أعمق المشاعر. وعندما يلتقي الزجل بالبحر تولد صور شعرية نابضة بالحياة، فالموج يتحرك والسفن تسافر والريح تهب والإنسان يقف متأملا، ومن هذا المشهد البسيط تنطلق القصيدة. لهذا ومن أجل هذا حين يلتقي البحر بالغناء نكون بصدد نماذج من أجمل صور حضور البحر في الذاكرة الفنية المغربية. ذلكم النداء الذي يجعل الموجة نفسها كائنا حيا يمكن مخاطبته والغناء معه. ففي أغنية يا موجة غني للمرحوم الفنان حسين سلاوي مثلا نجد البحر قريبا من الوجدان الشعبي، وتتحول الموجة إلى مخاطب يحمل الإحساس والذكرى. إنها صورة فنية جميلة تقوم على أنسنة الطبيعة، حيث لا يعود البحر مجرد خلفية للمشهد، بل يصبح شريكا في التعبير عن المشاعر. وهنا يلتقي الزجل بالغناء، ويلتقي إيقاع الكلمات بإيقاع الموج، فتولد أغنية تظل قريبة من ذاكرة الناس.

أما الحديث عن البحر والمدينة المغربية فله خصوصية، حيث ارتبطت مدن مغربية ساحلية بالكثير بالبحر، فكانت الموانئ والشواطئ جزءا من ذاكرتها اليومية. في هذه المدن ولدت حكايات البحارة والصيادين والمسافرين، وتناقل الناس أخبار البحر كما يتنقلون أخبار الحياة. ومن هذه الذاكرة الشعبية استمد الزجل مادته، لأنه في جوهره ابن الإنسان والشارع والحياة، فالبحر يدخل إلى الأغنية وإلى الحكاية وإلى الأمثال، ثم يجد مكانه الطبيعي في القصيدة الزجلية. إن البحر ذاكرة شعبية لا تنتهي، لأن الحديث عن البحر في الزجل المغربي هو حديث عن ذاكرة جماعية، ذاكرة أناس عاشوا على الشواطئ وعرفوا قسوة الأمواج وكرمها، انتظروا العائدين من البحر وودعوا المسافرين عبره، وهم ينظرون للنوارس المهاجرة. إنه بحر العمل والحب والفراق والأمل والخوف والمغامرة، ولهذا بقي حاضرا في الإبداع الشعبي، لأن الإنسان المغربي لم ينظر إليه باعتباره مجرد مساحة من الماء، بل باعتباره جزءا من حياته وحكايته، وبالتالي فهو في هذا الجانب يعتبر من الروائع التي تستحق الاهتمام.

وغني عن الذكر والبيان. مستمعين الكرام الأماجد، أن البحر لا يكتب قصائده بالحبر بل يكتبها بالموج، ولا ينشد أغانيه بصوت واحد بل بأصوات الريح والنوارس والسفن البعيدة. أما الشاعر الزجال فإنه يقف على الشاطئ يصغي إلى هذا كله، ثم يحول ما يسمعه وما يشعر به إلى كلمات، وهكذا يصبح البحر قصيدة، ويصبح الموج إيقاعا، وتصبح التجربة الإنسانية زجلا يلامس شغاف القلب. لقد كان البحر وما يزال وسيبقى مصدرا لا ينضب للإلهام، لأنه يشبه الإنسان في تقلباته وفي أعماقه وفي أسراره التي لا تنتهي. الفنان محمد أمين من مكناسة الزيتون أبى إلا أن يغني هذه الحلقة بأدائه الشخصي لمقطع من إحدى خوالد الأغنية المغربية القمر الأحمر، عازفا بأنامله على آلة عوده.

إلى هنا مستمعاتنا ومستمعينا الأفاضل الأعزاء، نصل إلى نهاية هذه الرحلة الجديدة من برنامجكم من أدب البحر، على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة مع صفحة جديدة من صفحات الأدب، حيث سنواصل الإصغاء إلى لغة البحر ونكتشف كيف ظل عبر العصور مصدر إلهام للشعراء والكتاب والمبدعين. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفنًا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: من راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: هذا وقتنا إلا عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا نصوتوا ونخدموا بلادنا.
1: نعودوا واقفين على همنا نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
2: قطرة بقطرة خضار التراب بصوتي وصوتك نبنوا الغدا.
3: التصويت راه لكم مهم وهو حق بين يدينا ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: إذاعة الداخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
6: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
5: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 سبتمبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 سبتمبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيدوا قدام بلادنا.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يأتي هذا الدرس المبارك في إطار الرسالة الملكية السامية التي وجهها مولاي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث العظيم الذي غير وجه التاريخ وأضاء للإنسانية طريق النور والرحمة والهداية. حديثنا اليوم سيكون عن أطهر نسب وأشرف سلالة عرفها التاريخ، نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع الإرهاصات والعلامات التي سبقت ظهوره الكريم، إذانا بميلاد عهد النور. لقد اصطفى الله تعالى نبيه الكريم من خير البيوت وأطهر الأنساب، فكان نسبه صلى الله عليه وسلم طاهرا متصلا بالأنبياء. روى مسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فهذا هو القدر المتفق عليه من نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فعدنان من ولد إسماعيل نبي الله بن إبراهيم خليل الله عليهما الصلاة والسلام، فقد اختاره الله عز وجل من أزكى القبائل وأفضل البطون وأطهر الأصلاب، فما تسلل شيء من أدران الجاهلية إلى شيء من نسبه صلى الله عليه وسلم. فلهذا الاختيار دلالة واضحة على أن الله عز وجل ميز العرب على سائر الناس، وفضل قريشا على سائر القبائل الأخرى. فقد روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: من أنا؟

0: فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا، فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم ظهرت في العالم علامات وإرهاصات تنبئ بقدوم هذا النور العظيم، منها ما وقع في عام الفيل من حماية الله لبيته الحرام حين أهلك جيش أبرهة الحبشي الذي قصد هدم الكعبة، فكانت تلك إشارة إلى أن لهذا البيت ربا يحميه، وأن نبيا سيبعث منه قريبا. وكذلك ما رآه الناس ليلة ميلاده الشريف من نور أضاء قصور الشام، وانطفأت نار المجوس التي لم تخمد منذ 1000 عام، وجفت بحيرة ساوى، وانهارت بعض قصور كسرى، وكلها كانت دلائل على أن عهد الظلم قد ولى وأن عهد النور قد بدأ، كما وردت بشارات في الكتب السماوية السابقة حيث بشر الأنبياء والأحبار بقدوم نبي اسمه أحمد، صفاته وصفات قومه توافق ما جاء في الإسلام. فقد قال الله عز وجل: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. أيها الأحبة المستمعون، إن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم شرف للأمة كلها، وأن مولده وبعثته نعمة للبشرية جمعاء، فواجبنا اليوم أن نحيي في قلوبنا محبته، ونسير على سنته، ونجعل سيرته قدوة لنا في حياتنا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: هذا وقتنا بخطوة ثابتة شزين
1: نركب قطار المستقبل.
2: مستقبل أولادنا هو الأولوية. اليوم لهي نصوتوا بكل مسؤولية.
1: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
3: هذا وقت الحق، لهي نصوت ونعود مسؤول.
4: كل شي لهي يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
2: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
5: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
6: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
7: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
8: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
9: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
5: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

الرضعت من ذدي سمسم رضعه فلا حرمت يوما عليها المراضع يوما عليها.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

كد على البلا شطت بيك الدار حدك على البلا شطت بيك الدار ما حديثك على البلا ولا البلا

التحية والسلام ورحمة حفت كتابها بالمعجمين.

يقرا ميت مقاتل وتطيش عنك يقرا ميتك اسمي وجدت حوض الحب حين وردت مر المقتي طعمك العلقمي لا والذي بعد النبي

ياسر يا عزيم فإنها خلط الحال بعفة وتكرم.

أحصيت خمسة أشهر معدودة وثلاثة بعدها لم توهمي هذه ثمانية تهل وتنقضي عالجت بها سقم صلب وكذا الرسول لديكم بعولة

خط لسانه لقط حط لسانه فزاد معاه.

صدر احباب.

رومان تزوينه.

0: اللي ما نبغي
1: يخطاتهم في الشعار الهول بجينه
0: اللي ما نبغي.

0: السهرة هون في العيون في المدينة
1: زينا عندي

إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.

0: برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين. حلقة اليوم من تنشيط أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج النا الهاشمية. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء لله نخصه إن شاء الله ربنا لتسليط الضوء على واحدة من أهم المحطات اللي كتستأثر باهتمام الأسر والمجتمع، ألا وهي الدخول المدرسي الجديد، محطة اللي كتجدد معها الآمال والطموحات وكتستعد من أجلها وإنجاحها مختلف مكونات المنظومة التربوية من أطر إدارية وتربوية وأسر وتلميذات وتلاميذ وجمعيات الآباء والأمهات وأولياء أمور التلاميذ. والهدف وأيضا معهم السلطات ومعهم العديد من الأطراف المعنية يكنه يتم توفير الظروف اللي هي ملائمة لانطلاق سنة دراسية جديدة 2026-2027 اللي أكيد عنوانها التحصيل والاجتهاد والنجاح. ويكننا نتحدث أكثر عن أهم هذه الاستعدادات اللي قامت بها المديرية الإقليمية الوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب والمعطيات والإحصائيات التربوية اللي كتهم هذه المديرية على مستوى وادي الذهب، وكذا الجهود اللي تبدلت هي كأنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. أنا جد سعيد أنني نستضيف هذا اللقاء الأثيري سي سالكي خطري اللي هو المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب. أهلا وسهلا بك سيد مدير، وشكرا لك على تلبية الدعوة، ونعرف بأن عندك التزامات كثيرة، ولكن حرصا منك على أنك تتواصل مع الساكنة ديال إقليم وادي الذهب أبيتي لأنك تخصص هذا الوقت، فشكرا لك. نعم،
1: شكرا جزيلا على الاستضافة، ونحن بدورنا بطبيعة الحال كنشكر الإذاعة الجوية على اهتمامها لهذا القطاع اللي هو حساس وهو قطاع التربية والتعليم بإقليم وادي الذهب.
0: أكيد كيف تعرف سيد المدير ويعرفوا المستمعين الكرام أن الدخول المدرسي كيشكل واحد المحطة سنوية مهمة اللي كتطلب استعدادات مبكرة، وطبعا وما يواكب هذه الاستعدادات من تنسيق بين مختلف المتدخلين. نبغي نعرف منك وأكيد معي المستمعين أشن هي أهم الاستعدادات والتدابير اللي اتخذتها المديرية الإقليمية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب، يكأنها تضمن واحد أو تحرص على ضمان دخول مدرسي ناجح وتوفر الظروف اللي هي مناسبة من أجل استقبال التلميذات والتلاميذ والأطر التربوية والإدارية، واللي يقدرنا من خلاله تكون واحد البداية إن شاء الله موفقة مشجعة لما تبقى من أيام هذا الموسم التربوي.
1: مرحبا، شكرا. أولا قبل أن أبدأ حديثي حول الاستعدادات للدخول المدرسي 2026-2027 أود أن أنوه بالنتائج التي حصلت عليها المديرية في الموسم الماضي بطبيعة الحال 25-26، والتي تمثل فيما يلي: نسبة نجاح بالنسبة للابتدائي 96.8% والثانوي الإعدادي 84.44% والبكالوريا بطبيعة الحال السنة الثانية بكالوريا 82.66، أيضا بلغت نسب الميزات فاقت 48%. هذا بطبيعة الحال هذه النتيجة بسبب تضافر الجهود صحيح بين الجميع، أطر التربية والتعليم بطبيعة الحال وأيضا السلطات المحلية وعلى رأسها بطبيعة الحال السيد الوالي وأيضا الهيئات المنتخبة، كل من جانبه على التعبئة الجماعية للوصول إلى هذه النتيجة، ونأمل من الله أن يستمر هذا الأطار.

0: فيها من أطر تفتيش إلى آخره، كل من طبيعة الحال هذه الاجتماعات من أجل من طبيعة الحال التحضير الجيد. نشر أيضا مستجدات الدخول المدرسي بالصفحة الرسمية اللي جاءت من طبيعة الحال في إطار مقرر السيد وزير التربية الوطنية، ثم تنظيم حملات تحسيسية تواصلية حول إلزامية التعليم الأساسي والتعبئة والتواصل حول التسجيلات الجديدة للسنة الأولى ابتدائي والتعليم الأولي، وأيضا إنجاز طلب عروض خاصة بتدبير أقسام التعليم الأولي للموسم 26-27، بالإضافة إلى أيضا التحضير الخريطة المدرسية التي تعطي من طبيعة الحال يعني الخريطة العامة لمؤسسات التربية والتعليم في خلال الموسم. هذه الخريطة من طبيعة الحال بما فيها النظرية والتوقعية والتعديلية بعين الاعتبار تأخذ الوزارة من طبيعة الحال من ظاهرة الاكتظاظ أولا، ثم أيضا لا يتجاوز معدل التلاميذ في بالنسبة للسنوات الأولى 30 تلميذ، وبالنسبة لباقي المستويات 36 تلميذ في القسم. أيضا هذه السنة بطبيعة الحال كان تم اعتماد ثلاث مؤسسات جديدة يعني في إطار التهيئة أو بناء مجموعة من المؤسسات لأجل بطبيعة الحال إنجاح الدخول المدرسي. كانت مؤسسة ثانوية الخوارزمي التأهيلية، ثم ثانوية ابن ياسين، ثم أيضا مدرسة ابتدائية ثالثة. هذه المؤسسات كان الهدف من إنشائها أولا هو أيضا التغلب على ظاهرة الاكتظاظ التي عرفته بعض المؤسسات،
1: خصوصا الواد الذهب عرفت واحد امتداد عمراني وسكاني، وبالتالي هذا كيقرب الخدمات تربوية لساكنات الإقليم.
0: بالفعل، فخصوصا نظرا للمشاريع التي أصبحت تعرفها هذه الجهة، المشاريع التنموية اللي هي كبيرة أصبحت وجهة واستقطاب من أجل مجموعة من الأسر، الشيء اللي من طبيعة الحال كيخلينا من طبيعة الحال كنعرفوا هذا الدور هذه الاستقطاب واستعدادا لهذه لتقليص هذه الظاهرة تمام من طبيعة الحال. هذا من طبيعة الحال بالفضل أولا لله ولجميع الشركاء بما فيهم أيضا جهود صراحة سيد الوالي في هذا الباب هذا التي نكن له كل احترام من أجل إخراج هذه المؤسسات إلى حي الوجود. ولا زالت الآن التعبئة مستمرة إلى يومنا هذا، إلى حدود الأمس كانت هناك لقاءات مع السلطات المحلية الأمنية والمحلية من أجل أيضا إنجاح ما تبقى من العمليات.
1: جميل. طيب ندور منك إلى سمحت سيد المدير تعطينا بعض الإحصائيات والمعطيات التربوية، ذكرتي بعض منها ولكن ما كرهنا إلى عندك معطيات تكون عندنا فكرة على الدخول المدرسة.
0: من طبيعة الحال المعطيات الإحصائية والمؤشرات التربوية التي تعرفها المديرية، فبالنسبة للابتدائي من طبيعة الحال عندنا 23 مؤسسة عمومية و22 مؤسسة خصوصية، عدد التلاميذ في التعليم العمومي 13423 وفي التعليم الخصوصي 6726 تلميذ. بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي هناك 10 مؤسسات إعدادية عمومية و15 مؤسسة خصوصية، أعداد التلاميذ تقريبا 7772 بالنسبة للعمومي و1482 بالنسبة للتعليم الخصوصي. أما فيما يخص التعليم الثانوي التأهيلي فهناك 7 ثانوية تأهيلية بعدد تلاميذ 5509 و8 مؤسسات خصوصية بعدد تلاميذ 772، وهناك أيضا التقنية العالية من طبيعة الحال العمومي كاين ثانوية وحيدة من طبيعة الحال 56 تلميذ في البي تي اس، والأقسام التحضيرية مؤسسة واحدة ب 55 تلميذ. على العموم مجموع المؤسسات تقريبا بخصوصية عمومية بطبيعة الحال 87، وبمجموعة من التلاميذ اللي هو بطبيعة الحال 35795 تلميذ بهذه
1: الرقم اللي شرطه للسيد المدير 87 مؤسسة، أظن إنجاز مهم. علاش؟ لأن هذا في رقعة جغرافية اللي هي محدودة، وبالتالي غادي تكون نسبة ديال قرب المؤسسات من الأحياء ومن الساكنة، وأظن هذه خاصية ديال إقليم وادي الذهب.
0: نعم بالفعل. إذن من طبيعة الحال طريقة انتشار هذه المؤسسات فهي رغم أن هناك في الجانب الغربي للمدينة من طبيعة الحال يعرف تزايد سكاني أكثر، ولكن نحن نسعى جاهدين من طبيعة الحال من أجل أننا نكون في الموعد وبالتالي تقليص هذه الظاهرة.

0: ظاهره الاكتظاظ، رغم ان ظاهره الاكتظاظ بالنسبه لنا احنا لا تتجاوز المستوى الوطني بالمقارنة المستوى الوطني، ولكن نامل ان يتم التقليص الى اقصى.
1: اكيد ان شاء الله. طيب سيد المدير، كيبقى الهدر المدرسي من بين التحديات اللي فعلا كتستدعي تضافر جهود مختلف المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، واللي كيجي في المرتبه الثانيه بعد القضيه الوطنيه الاولى، نظرا لما هذا الموضوع ديال الهدر المدرسي من انعكاسات على مستقبل التلميذات والتلاميذ وطبعا على المجتمع بشكل عام. اشن هي اهم التدخلات والبرامج او الاجراءات اللي اعتمدتها المديريه الإقليمية بوادي الذهب، يكنها تحد من ظاهرة الهدر المدرسي وتشجع التلميذات والتلاميذ على الاستمرار في مسارهم الدراسي؟ وشن هو الدور اللي تجدد طالع به الأسرة والمجتمع المدني في مواجهة هذه الظاهرة، لأن هذه قضية جماعية ومجتمعية كتهم ما هو فقط على القطاع المعني، وبالتالي لابد من تضافر إذن في هذه الظاهرة، لأن فعلا الوزارة الوصية كتعطيها واحد الأهمية خاصة.
0: بالفعل هذه الظاهرة، ظاهرة الهدر المدرسي، هي الظاهرة، هو مؤشر الهدر المدرسي يمثل مدى جودة القطاع، فبالتالي فهو الهاجز الذي الذي يؤرق الجميع. لكن نحن بطبيعة الحال بفعل مجموعة من الجهود، تبدأ أولا من تنظيم عملية الطفل من الطفل التي تكون في آخر السنة الدراسية، يتم رصد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة في الإقليم واللي أعمارهم من طبيعة الحال أقل من 16 سنة،
1: طبعا بهدف استرجاعهم
0: من طبيعة الحال، وفي إطار تشكيل خلايا اليقظة في كل مؤسسة التي تحرص على يعني إعادة إدماج هذه التلاميذ في المؤسسات التعليمية. أيضا في حالة القطاع المبكر، وخصوصا أن هذه السنة هناك مذكرات وزارية تحث على أن الغياب يتم تسجيله من بداية من يوم 7 من طبيعة الحال، حتى نتمكن من معرفة التلاميذ الذين لم يلتحقوا والمهددين
1: وقت
0: مبكر، من أجل أولا اشتغال هذه الخلية على مستوى المؤسسة، اتصال بأولياء أمورهم هاتفيا، تواصل معهم عبر جمعيات الآباء، ثم أيضا بالسلطات المحلية، يعني الشيخ مقدم طبيعة الحال وقائد الدائرة اللي كتنتمي لها المؤسسة، كل هذه الفرق هذه مجندة طبيعة الحال. ومن هنا نقوم نشكر طبيعة الحال السلطات على تعاونها التام في هذا الباب هذا طبيعة الحال، فيتم استرجاع التلاميذ وبالتالي تقليص الدائرة. أيضا بعد استرجاع التلاميذ يتم متابعتهم نفسيا واجتماعيا وتربويا، نعم، حتى يندمجوا بشكل جيد وبالتالي لا تكون عودة مرة أخرى للانقطاع. صحيح.
1: وبالخصوص سيد المدير، عذرا على مقاطعتك، أن هذه الظاهرة فهي ظاهرة معقدة متشابكة، كيدخل فيها الاقتصادي الاجتماعي، وهذا كله فعلا يتطلب مجهود كبير. نعم. ولكن تبارك الله أظن أن الأرقام ولا الإحصائيات اللي كتتم تحقيقها على مستوى إقليم وادي الذهب فهي تبشر بالخير،
0: وخصوصا في إطار المؤسسة الإعدادية الريادة، لأن الهدر كيكون عندنا كيكون مرتبط في جميع في المملكة ككل في الإعدادي بالضبط بشكل كبير للغاية، ولكن بفضل هذه المؤسسات الريادة بطبيعة الحال فاستطاعت أنها تحارب هذه الظاهرة بخلق مجالات للأنشطة، يعني مجالات لجذب التلاميذ للمؤسسة
1: وتراعي الخصوصيات الفردية.
0: نعم، هناك
1: وأظن هذا هو من أهم إيجابيات
0: مجالات متعددة، 13 مجال، كل واحد يشتغل في المجال الذي يعني يطمح فيه إلى آخره. ثم أيضا بالنسبة للخلية اليقظة الإقليمية المحلية، عندما يستعصي عليها الأمر ترفع التقرير إلى الخلية اليقظة الإقليمية
1: لكي تتبع دقيق الحالات
0: الإقليمية من طبيعة الحال، تدرس الحالات ثم تشارك العملية مع النيابة العامة من أجل إيجاد استرجاع هذا الدخول. وهنا أيضا لا يفوتنا أن نشكر النيابة العامة بطبيعة الحال وعلى رأسهم سيد وكيل الملك والطاقم المرافق له بطبيعة الحال على تعاونهم وصراحة فتح الأبواب لجميع هذه الملفات هذه، ولهم جزيل الشكر منا بطبيعة الحال كقطاع وزارة التربية الوطنية.
1: نعم صحيح، وأيضا هذه فرصة مدام هذه الجهات اللي كتشتغل مع القطاع، أيضا نشكر الهيئة ديال الشرطة المدرسية اللي دائما المحيط ديال المؤسسات كتحاول انها تحصنه من الغرباء. وهالتعاون كيف قلت سيد المدير فهو امر مطلوب، لان قطاع التربية الوطنية هو جماعي ومجتمعي، ما هو فقط للناس ديال القطاع. نعم
0: نعم فعلا قطاع التربية هو قطاع يعني يشتغل فيه الجميع. صحيح. وكل
1: وأي نجاح راه كيجني الثمار ديالو للجميع.
0: وصراحة هذه النتائج وهذه الأرقام اللي عندنا الآن هذه بفضل من طبيعة الحال جهود جميع الشركاء.
1: تمام.
0: من ابتداء من السيد الوالي بسيد النهاية العامة بسبب الأطر العاملة بالمؤسسة بالطاقم التربوي والإداري وأيضا بجمعيات أمهات وآباء التلاميذ.
1: صحيح. نعم.
0: وبطبيعة الحال لا ننسى يعني الجهات السلطات الأمنية اللي بطبيعة الحال دائما تبقى رهن إشارتنا.
1: الامتحانات أيضا. نعم. كتكون. طيب أظن هذه نقاط مهمة في هذا الدخول المدرسي، ما كرهتي لعت فيه سيد المدير كلمة إما توجيهية أو رسالة للتلميذات والتلاميذ ولا الأمهات والأباء وأولياء أمورهم، ولما لا يضحت لعت فيه شيء قال الأطر التربوية الإدارية بمناسبة انطلاق الموسم الدراسي اللي كيف شرطي فهو حاسم ومفصلي ومهم جدا في الموسم التربوي. وهذا علاه كيف قلت أن الوزارة الوصية ركزت على أن الدراسة الفعلية تنطلق، وراه ديجا كانت واحد الحلقة مع السي محمد البيض حول هذه النقطة ديال الإلزامية والتفعيل والدعوة وإلى ما كل الإجراءات اللي اتخذتها المديرية من أجل تأمين دخول مدرسي اللي هو مشجع إن شاء الله.
0: إذن بالفعل خلال هذا الدخول المدرسي الأكاديمية الجهوية برئاسة تحت رئاسة طب الحال سيد مدير الأكاديمية مشكور الذي لا يبخل بجهد على الرقي
1: ونحيي
0: من هذا المنبر أيضا الذي صراحة نعتبره درعا يساند من طب الحال في إنجاح العملية التربوية بالإقليم. بالنسبة للنجاح السنة الدراسية مرهون بنجاح الدخول المدرسي.
1: صحيح.
0: لأن هذا هو الأساس.
1: البداية تتحكم في النهاية. نعم.
0: فهذه الأسرة يجب أن تعي جيدا بأن نجاح الابن هو نجاح دخوله بشكل عادي وبسلس. لذلك من طبيعة الحال فالوزارة أكدت أنه الدخول المدرسي الرسمي ينطلق يعني بداية الدخول المدرسي من طبيعة الحال انطلاق الدروس سيتم يوم 7 شتنبر.
1: الانطلاقة الفعلية.
0: الانطلاقة الفعلية. نعم. للدروس. لذلك من هذا المنبر من طبيعة الحال نهيب بالأسر إلى أن تحترم هذا الموعد في من أجل مصلحة. صحيح. أبنائنا من طبيعة الحال.
1: وبالخصوص إضافة فقط بين قوسين أن راه الدروس تبدأ ولو يحضر تلميذ أو تلميذة.
0: نعم نعم هذه
1: التوجيه. وتسجيل الغياب أيضا.
0: الغياب سيبدأ تسجيله من يوم 7 والدروس تنطلق حتى ولو حضر تلميذ واحد. نعم. أو تلميذة. هذه من طبيعة الحال توجيهات رسمية، وبالتالي نود من الأسر أن تتعاون مع القطاع من أجل مصلحة فلذات أكبادنا خدمة لهذا الوطن وللمدرسة المغربية.
1: إذن ما سخناش بالحديث معك سيد المدير. إذن إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء الخاص اللي سلطنا من خلاله الضوء على أهم الاستعدادات لصحبة وكبة الدخول المدرسي الجديد بإقليم وادي الذهب، وتم من خلاله استعراض بعض المعطيات اللي هي مرتبطة بالمنظومة التربوية، وتوقفنا أيضا عند الجهود المبذولة ياك أنه يتم الحد من ظاهرة الهدر المدرسي. فكل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم سي سلكي خطري المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوادي الذهب على كل ما تفضل، أولا على تلبية الدعم الدعوة رغم التزاماته، وإحنا كنعرفوا أن الدخول المدرسي كتكون فيه ضغوطات كثيرة على كل ما وطبعا من خلالك سيد المدير كنحيو كل الأطر الإدارية والتربوية ونتمنوا لهم إن شاء الله سنة دراسية موفقة وطبعا نرجو أيضا انطلاق هذه السنة الدراسية الجديدة كموسم تربوي موفق ومثمر مليئا بالجد والاجتهاد والنجاح. يكننا نحقق النتائج اللي سردها علينا السيد المدير، ولما لا إن شاء

0: ذهب أفضل. شكرا لكم مستمعتنا ومستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء آخر بإذن الله. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
1: هذا وقتنا اللي عندنا ندوروا لخالنا ولولادنا، نصوتوا ونخدموا بلادنا،
2: نعودوا واقفين على همنا، نصوتوا ونقولوا كلمتنا.
3: قطرة بقطرة خضار التراب، صوتي وصوتك نبنوا الغدا.
4: التصويت راه لكم مهم، وهو حق بين يدينا، ننتخبوا ونعدلوا اللي علينا.
5: حنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، ما نعود أغزو، نعود حاضرين في الميدان، ننتخبوا ونخلوا صوتنا يظهر.
3: مستقبل بلادنا حنا اللي نبنوا باختياراتنا، نصوتوا كاملين ونتخذوا قراراتنا.
2: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤولية،
3: واليوم لاهي نصوتوا بكل جدية.
2: حنا الشباب ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إيوا واش نفسي عندك يا بويا؟ قاني سكواغت ملفي لا وحدي، وسجلت في الكلية وحدي مولي ولا
2: هي. تمشي تصوتي؟ في الانتخابات وحدك غزيتي.
1: حق بعد، وذاك علاه أعدلت إجراءات قانونية جديدة اللي تشجع الشباب ياك يترشحوا في الانتخابات ويدخلوا المجال السياسي، والدولة لاهي تساهم معاهم في مصاريف الحملة الانتخابية.
2: ونزيدك مسألة ثانية في القانون الجديد، يالت كل مرشح تعود سيرته زينة ياك تبقى للناس المعقولة اللي متحمجة لبلادها.
3: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في الانتخابات التشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعيه اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 سبتمبر. الهدف من هذا البرنامج هو الاجابه على الاسئله ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقربوا لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابيه.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجه؟
0: الانتخابات التشريعيه هي الفرصه اللي كيعبر فيها المواطن على الراي ديالو وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتخذوا قرارات كتاثر على حياته اليوميه. الا ما شاركناش غنخليو الاخرين يقرروا في بلاصتنا، اما الا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركه ماشي غير حق بل مسؤوليه. اذا نهار 23 سبتمبر نصوتوا بكل مسؤوليه، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديوره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه، بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش تزيد القدام بلادنا.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: خرص باختصار، حنا درك في ديال الإدارة كل واحد منا عنده مسؤولية معينة. إياك وحتى مولف التصويت في انتخابات راهو مسؤولية، ومسؤولية وطنية تهمنا كاملين.
3: حق بعد تهمنا كاملين، بمستقبل بلادنا يهمنا كاملين. نساهموا في تطوره وازدهاره، ونصوتوا على الناس اللي قلبها على البلاد والناس اللي الدور تخدم البلاد.
4: حنا المغاربة ديما مع بلادنا. نهار 23 سبتمبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونختاروا بكل مسؤولية.

0: مرحبا بكم في برنامج هذا وقتنا الخاص بالانتخابات التشريعية اللي غتنظم في بلادنا نهار 23 شتنبر. الهدف من هذا البرنامج هو الإجابة على الأسئلة ديالكم باش يكون كل شيء واضح ونقرب لكم المستجدات اللي جات بها القوانين الانتخابية.
1: واش الصوت ديالي فعلا غادي يصلح لشي حاجة؟
0: الانتخابات التشريعية هي الفرصة اللي كيعبر فيها المواطن على الرأي دياله وكيختار الناس اللي غادي يمثلوا في البرلمان ويتاخذوا قرارات كتأثر على حياته اليومية. إلا ما شاركناش غنخليو الآخرين يقرروا في بلاصتنا، أما إلا صوتنا فكنساهموا بشكل مباشر في اختيار المستقبل اللي بغيناه لبلادنا. هادشي علاش المشاركة ماشي غير حق بل مسؤولية. إذا نهار 23 شتنبر نصوتوا بكل مسؤولية، نختاروا البرنامج اللي كيناسب طموحاتنا والمرشحين اللي يستحقوا ثقتنا ويساهموا في تطور بلادنا وتحسين ظروف عيشتنا.
2: كيفاش نضمنوا هاد الناس اللي غيترشحوا فعلا يستاهلوا ثقتنا؟
0: حيت الصوت ديال كل مواطن عنده قيمه كبيره، القانون الجديد شدد شروط تقديم الترشيح، ودابا كاينين فئات ما بقاتش تقدر ترشح بحال الاشخاص اللي تم عزلهم من مسؤوليه انتدابيه بحكم نهائي او اللي صدرت في حقهم احكام قضائيه نهائيه من اجل ارتكاب جرائم معينه. الهدف هو ان المنافسه الانتخابيه تكون بين اشخاص كيحترموا القانون وكيتمتعوا بالمصداقيه والنزاهه.
1: شنو هما الاجراءات المديره باش نحافظوا على نزاهه الانتخابات؟
0: القانون الجديد شدد العقوبات على كل محاوله للتاثير على نتائج الانتخابات بطرق غير قانونيه بحال محاوله شراء الاصوات او منع المواطنين من التصويت بالقوه، وكيعاقب حتى على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي او ادوات الذكاء الاصطناعي لنشر اخبار زائفه او ادعاءات كاذبه للمساس بالحياه الخاصه ديال احد الناخبين ولا المترشحين ولا التشهير بهم. الهدف هو حمايه المواطنين من التضليل وضمان ان الاختيارات الانتخابيه تكون مبنيه على معلومات صحيحه وموثوقه. هذا وقتنا، نصوتوا كلنا باش نزيد القدام بلادنا.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: هذا وقتنا، خطوة ثابتة تشيزين
3: نركب قطار المستقبل.
4: مستقبل أولادنا هو الأولوية، اليوم له نصوتوا بكل مسؤولية.
3: صوتنا فيه مصلحتنا، نتخيروا اللي يمثلنا وما نخلو حد يقرر في بلدنا.
5: هذا وقت الحق، لاه نصوت ونعود مسؤول.
6: كل شيء لاه يعود في اختيارنا، نصوتوا ونعودوا حاسمين في قرارنا.
4: احنا المغاربة ديما مع بلادنا، نهار 23 شتنبر نصوتوا كاملين في انتخابات تشريعية ونتخيروا بكل مسؤولية.
7: شنو اللي غيرت SNRT لايف في حياتكم؟
8: مع SNRT لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
9: مع SNRT لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
10: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
11: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT لايف.
7: اكتشفوا خدمة SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
12: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
13: مسرح الإذاعة الوطنية يقدم
14: خير وسلام.
13: سلام مسلسل اجتماعي كتبه للإذاعة محمد بن عبد الله الجندي.
14: إنتاج الإذاعة المغربية.
13: إخراج الهاشمي بن عمر. الحلقة 11.
15: روبيو زيد زيد هانت، هالفيلا اللي كتجي ليها زينة، واش هذيك الطوموبيل راه هي فجات مع داك خيي؟
16: هي ما عندي ما نسالك، عندك الحق.
15: اجي قولي روبيو، دابا انت اش من ربح عندك في هذا الموضوع؟ وكل واحد يدبر راسه، انت مالك؟
16: واش انت مدوخ ولا مالك؟ راه مرات الوالد هذيك ولا بدا ما نحضيها.
15: راه انت حضيتيها كاع، اش غادي دير؟ راه غيتجبد غير الصداع.
16: راه داك الصداع اللي بغيت انا، حيت هي اللي ما كتحترمنيش وهو كيجري عليا. ها نبات في الزنقه. ايوا وبينو وبينك نشوف المنكر ونسكتوا عليه لعلك.
15: اخويا بيناتكم بيناتكم، انا ماشي شغلي. المهم بلاتي بلاتي بلاتي بلاتي، شو شو شو شو شو شو شو شتيهم ولا ما شتيهم؟ ها ما خارجين واشوف مزيان صاحبي. شوف لي شوف شتيها.
16: كنشوف كنشوف، هي بنت اللذينة هكا. واه الوالد قاعد في كوخ جنب الروضة وهي كتمتع في احسن فيلا معاها جات.
15: شوف شوف شوف شوف شوف شوف روبيو، واش كتشوف ولا ما كتشوفش؟ واشوف اصاحبي شوف كيضحكوا واضرب على كتافه وهي ضربت على صدرو.
16: باركه باركه، ما تبرك على الهضره، واش انا ما عندي عينين؟
15: اسمح لي اخويا، انا غير قلت لك السلام.
16: ما عندك ما تقول لي، مرات الوالد عليك بالاحترام.
15: وعلى مالي اش عملت معها كاع؟
16: ايوا ما تفسر ليش اش شفتي. شوف وسكت، راه حتى انا عندي عينيه ولا راه خوليو قسما لا زمن. ديك هولندا لعتبتي فيها لعلك.
17: راضيه؟ كيبقى جيهان شويه؟
18: جيهان حالتها، البنت مريضه مهلوكه غير صحانه وكتفكر. مصيبه سلطات علينا يا لطيف.
17: ما عرفت انا علاش بجوجكم مكبرين هذا الموضوع وعاطينو اهميه كبيره. اشنو وقع بالسلامه؟
18: هي هذا الشيء اللي وقع بالسلامه كله جاك انت بسيط وما عنده حتى شي اهميه.
17: الا كان من ناحيه الحادثه اللي وقعت هذا قدر.

0: الله والحمد لله اللي خرجت العاقبة سلمى. وإلا كان من ناحية ذاك المتهور ديال شاكيب وتصرفاته الخبيثة، ما خصها شي تكون دليلة وتحتقر راسها بحال هاد المواقف. كيف حباتو؟ كاين أسباب كثيرة الآن باش تكرهو.
1: أنا بعدا ما بقات عندي رغبة باش يجي لعندي ولا نشوف وجهه.
0: زيدني عليك، حتى أنا نقص من قدرو وصبح بالنسبة لي أحقر الناس، خصوصا لما لقيت عنده ديك الحقيرة باش معني.
1: شفتيها؟
0: أمشيت لعنده الفيلا وتفاجئ بوجودها تما، وبلا حشمة بلا حياة قدمها لي كمراتو المستقبل. حتى حسيت بالدنيا كدور بيا، ولما سولته قلت له واش هذا قرارك الأخير، خرج فيا عينيه وجاوبني بكل وقاحة باللي هذا اختياره وما يمكنش يتنازل عليه.
1: شهوة بنت الخلا أم الزناقي، حتى هي كبر الباب هالشان.
0: واش الشان كبروا لها هو، وصبح هو بلا شان وما اعتبر حتى واحد فينا. ما قدر بوه الله يرحمه، ما احترمني أنا، ما احترم العائلة وسمعتها.
1: أسيدي لا يحترم حتى حد فينا، يحترم لي بنتي اللي خرج عليها واللي تكنشوفها كالشفاية. أشنو دربا هي؟
0: هضري معها راضية، ما تسلمش بحال هاد المواقف. هذه راه سحابة عابرة غادي تفوت. نطلبوا من الله يسر لها في جهة أخرى. قولي بقى ناسا؟
1: لا رفيقة كتقرأ.
0: إيوا سمح لي نشوفها واحد دقيقة.
2: دخلي يا أمي زيدي.
0: صباح الخير يا بنتي.
2: بابا دخل.
0: كيف بقيتي شوية بنتي؟
2: الحمد لله بابا، أنا كنعدي.
0: أنا فاهم ظروفك مزيانة بنتي جيان، وفاهم معاناتك. نبغيك تكوني قوية، شحال من حاجة كنحبوها وهي ما فيهاش الخير لينا. والمثال كيقول اللي درقك بخيط درقو بحيط.
2: إيوا ما عندك علاش ترفد الهم من جيتي يا بابا. أنا قد نتجاوز هاد المحنة، والحمد لله اللي كل واحد بان على حقيقته قبل ما فات الفوت. أنا كنت كنعتقد أنني مع إنسان عنده شعور وصافي من العقد وبعيد كل بعد على التهور ووعي بالمسؤولية. ساعة تفاجأت، ربي دار الخير، دابا نشوفوا شكون فينا اللي غادي يربح.
0: هكذا نبغيك يا بنتي، شجاعة وعندك إرادة حديدية. إي والله يوفقك. اليوم في العشية نخرجوا أنا وماما كنتي نتعشاو على برا، ها؟ نبدلوا الجو شوية.
2: فكرة مزيانة بابا.
0: وملي تاخدي الدبلوم ديالك ان شاء الله في اخر السنه كان وعدك بعطله في الخارج، دايز هالكلام، متفقين؟
2: وعلاش لا، الله يكثر خيرك بابا ويخليك لينا.

0: وبت أشكو من الويلات، وطويت ذكريات الأمس والحاضر، وأقبلت على وجه الحياة بوجه التحدي. من أعمارنا نصنع السنين، أنحن الذين على ركبها نمسك بلجامها لطي المسير، وندري إلى أين نسير، أم هي تدري مقصدها؟ فمن فينا السائق المبصر، ومن المساق الضرير؟
1: زينب، ظهر لي هذا المقطع خصني نغيره.
2: أه؟
1: فيه شوية ديال الغموض.
2: أش قلت يا شكيب؟
1: قلت لك على هذا المقطع جاني بحالي لا غامض.
2: وشنو اللي غامض؟
1: هذا الشيء اللي قريت عليك دابا.
2: اسمح لي، أنا راه ما كنتش متبعة معك.
1: ويلي يا زينب، زعما راه عليك كنت نقرا.
2: عقلي ما كانش معك بالمرة، اسمح لي يا شكيب.
1: يمكن لي نعرف فين مشى بك عقلك.
2: إيوا راك عارف.
1: بغيت لالا نزيد نعرف.
2: راك عارف كل شيء، عايشة بين نارين، ما حيلتي الأولاد، ما حيلتي لذاك المتعوس ديال القويدر، ما حيلتي لهاد العلاقة اللي كتربطني بك. راسي مشتت، ما بقيتش عارفة بصراحة اش كندير.
1: كلها أيام قليلة وهاد المعاناة غادي تنتهي. ولا زربة عليك زينب، راني مخطط لكل حاجة، طمأني وارتاحي. دابا تسعدي لا انتي ولا بناتك في القريب إن شاء الله.
2: إن شاء الله. أنا تايقة فيك شكيب، ولكن قلبي ما مطمئنش، ما عرفتش علاش. بقدر ما انت كتعاوني وتساعدني، بقدر ما انا كنحس بالخوف.
1: الخوف ديال اش هذا الخوف؟
2: انا ما عارفاش، كنحس بشي حاجه في الداخل ديالي هي اللي ماشي طبيعيه.
1: ماشي طبيعيه؟ ما عمرك ما حكيتي لي هادشي يا زينب.
2: انا براسي ما فهماش باش نحكي لك. احيانا كنقول مع راسي واش انا عايشه مع بشر او ملاك، ولا انا في حلم.
1: هذه مجرد افكار عابره، ما عندك علاش تهول يا زينب. كنوعدك وعد صادق، غادي ترتاحي الراحة الشاملة، وهاد الوسواس غادي يزول وفي أقرب وقت. أجي بعدها قربي، خليني نوريك بعدها هاد اللبسات اللي شريتهم لبناتك.
2: الله يكتر خيرك، علاش شقيتي راسك؟
1: زينب، هادو كنعتبرهم بناتي، ومن الواجب عليا نتهلا فيهم. كنحسبهم طرف منك، لهذا ما عنديش علاش نشقي راسي إلا أنا فرحتهم. زينب، أعطيني هذاك الساك.
2: هذا؟
1: أي هذاك. حليه وشوفي هذوك اللبسات، واش يجيو قدهم؟
2: بسم الله تبارك الله، هاي هاي هاي، الخير والبركة. هذا شكرا السي شاكب.
1: بالصحة والعافية. دابا غادي تقولي القويدر السيدة اللي انت خدامة عندها هي اللي شرات لك هاد اللبسات للبنات.
2: ولكن انا ما خدامة عند حتى شي سيدة، انا خدامة عندك.
1: وانا الخادم الكبير عندك، حسبيني صادق في كلامي.
3: اش من عجاجة جابتك تايل عندي؟ ياك قلت لك الروبيو درك عليا كلمارتك وسير قلب على ما تدير.
4: انا الوالد جيت غير
3: اش
4: جيت، جاتني البكية كاع، ما عرفت منين نبدا لك هذا الموضوع. لا لك
3: عرفتي اش غدير؟ ابكي وانت كتحكي باش نفهمك مزيان.
4: الله يسامح علينا عليك الوالد، لو كان دابا شي عاد قال لي هذا الكلام مازال ما يكملوا نصمكوا مع الحيط. ولكن شي لا ريدات الوالد.
3: دابا احكي علاش جيتي وخليني من هاد التشليب.
4: التشليب هو اللي مخدمه معاك ديك مراتك زينب.
3: ايه قلت لك زينب اعطيها الثقه. اش داك ليها تاني؟
4: بغيت غير نوصل لك شي خبر عليها ونمشي في حالي.
3: اش من خبر هادي عاوتاني؟
4: السيد اللي كان وصلها بالطوموبيل حتى لهنا اسمه شكيب، شتا خرج معاه من الفيلا عنده لهلاكا، وهما ضحكين وفرحانين، وشتا كاع حوايج اخرى.
3: شنو هي؟
4: حشم نقولها لك. المهم جمع راسك وعرف معاه من انت.
3: من وقت شتي هادشي؟
4: البارح، وسول صاحبي خوليو هو اللي عطاني الخبر، ومشيت معاه رجل برجل حتى شفت الحقيقه بنفسي.
3: دابا كتتفقوا عليا انت وهذاك صاحبك خوليو؟
4: بالعكس الوالد، كنتعاونوا نوصلوا لك الحقيقه. زين بشلا امور كديرها من وراك، وهاد المره راه عندي الحجه، اجي معايا نوريك الفيلا. لا لك
5: ها هانا يا عزيزة يا الغالية للا سلوى، هالأموال هفلوس العرس إن شاء الله.
2: ويلي ويلي ويلي عزيز، منين دبرتي على هاد الفلوس تاني؟
5: شحال فيك ديال الأسئلة، هذا رزق جابو الله، خودي وقولي بسم الله ولا تبقي شي تهبشي باش تعرفي شي حويج اللي ماشي شغلك.
2: كيفاش العرس ماشي شغلي؟ هذاك شغلي ونص، ومن حقي نعرف منين جاوك هاد الفلوس. تسلفتيهم؟
5: لا.
2: لقيتيهم؟
5: ابدا.
2: ربحتيهم؟
5: اياه تماما ربحتهم.
2: ما فهمتش ويلي، كتلعب شي نوع ديال القمر بالاخبارين؟
5: حاشا، انا رزقي كله حلال في حلال.
2: ايوا منين ربحتيهم؟ طلقني عافاك، طلقني بلا ما تحمقني يا عزيز.
5: هادوك الفلوس لالا كادو، هادية من صديقي وحبيبي شكيب. انا قلت لي بغيت نتزوج، سلفني شي بركه، كتب لي هو شيك وقال لي هذا كادو ديال العرس ليك ولسلوى. هذا ما كان.
2: ايوا كرم كبير هذا، الله يجازيه بخير. اجي، ما جبتش معاك موضوع ديال الناديه؟
5: لا لا، انا مالي، انا هضرت على راسي، موضوع ديال الناديه شغلها بينها وبينه.
2: ايوا في الحقيقه شغلهم هذاك، عينا ما تدخلوا ما جاب الله والو.
5: انا لقيت عنده الخطيبه الجديده زينب، كيفاش غادي نجبد معاه موضوع ديال ناديه؟ هذه ما عندها معنى.
2: بصح عندك الحق، ما عندها معنى. شحال هذوك الفلوس تما؟
5: هاكي لالا هاكي، وحسبي حسبيهم بيديك.
2: بسم الله. باب الروضة هو هذا، ما حداها حتى شي حد كيسع، وهاد خينا اللي نتكي جنب الباب باقي غير شاب.

0: يمكن يكون زعما من دوك الشنكاره.
1: محال،
0: ايوا الحصون مسولو، ربما نقدر نعرف منه شي حاجه.
2: الاخ الاخ الاخ،
3: بغيتيني يا الاخت؟
0: اسمح لي، بغيت نسولك الى جات على خاطر.
3: ايه علاش لا، سولي على خاطرك.
0: ما كتعرفش واحد السيده كتكون هنا؟ قالوا لي كتسعى. كنا كنسعوا باب الله، اسمها زين، مرة باقي صغيرة.
3: الله الأخت، ما كان عارف غير هي مرات الوالد هذيك. ياك شبه اسمك؟
0: لا لا لا بالعكس، ما كان غير الخير. عودوا لي الناس وقالوا لي شغلها مزيان ونقي. إيوا وأنا عندي شي حفلة بغيت تعاوني، هاد الشي علاش كنسولك عليها. بعتوا لي أنها كتكون هنا ساعة ساعة ساعة، ما لقيتهاش.
3: إيوا شو غادي نقول لك الأخت، دابا هي خارجة كشتي كتسكن غير هنا. هذا الباب اللي حضر الروضة هو باب الدار، بغيتي تقول لها شي حاجة قوليها لي، نوصلها عليها. أنا ماشي براني، راه مرات با لها لك.
0: متشرفين، شنو سميتك؟ نتعرف عليك بعدا.
3: الله يشرفنا حتى حنا بمعرفتك. أنا اسمي الروبيو، وانتي شكون في الأخوات؟
0: أنا السعدية.
3: الله يسعدك دنيا وآخرة، متشرفين بلا لا سعاد، حنا في الخدمة.
0: هاك الرقم ديال التليفون ديالي.
3: بسم الله.
0: الا جات قول ليها اتصل بيا لو بدا. ايوا نعتمد عليك.
3: معلوم لا نعسي على جنب الراحه، الغرض مقضي لعلك باذن الله السميع العليم.
0: شكرا، خذ هاد البركه باش تقضي. وعندك تنساني؟
3: لا، انا عمري ما نسيت شي حاجه، وما كنعرف كاع ننسى. هادي عاده فيا سبحان الله من الطفوله ديالي، ما عرفتش علاش. وحتى الا كاع بغيت ننسى، هاد 100 درهم تفكرني.
4: كنتم في الاستماع إلى الحلقة 11 من المسلسل الإذاعي خير سلام. شارك في هذه الحلقة عبد اللطيف هلال، الهشمي بن عمر، ماريا صادق، جمال بن شيبة، محمد خدي، فضيلة بن موسى، إكرام البصري، حميد زيان، نجاة الخطيب، سناء محي الدين، وابن عبد الله الجندي. موسيقى شعار محمد تاسفي. هندسة الصوت فاطمة لتيمي. مونتاج وميكساج حميد زيان. ساعد في الإخراج عبد المسناوي. خير سلام من تأليف بن عبد الله الجندي. إخراج الهاشمي بن عمر.

0: جات برا وحكات وغنات.
1: لا ولا لا جات برا وحكات وغنات.
0: لغنات معاك مرة ما تبغى تات.